0: حبيبي مع احلام جنن.
1: بس شفتك انا
2: هلا اذا في
3: جيب.
2: هلا اذا في شيء ما راح نخبرك.
4: المسرح في السعودية
5: وانا فرحانة زيدا ان انت هون
4: حبيبي
5: وحضرت حبيبي
2: إلا زمان ما بربر.
4: طيب الحديث
6: بيصيروا الاعلاميين شو
5: بيعملوا؟ ما اقول عن حالك عشان هيك ما تسألنا اسئلة.
2: أنا بحب شغلة بإليسا أنه هي دايماً في عندها هيك أصول بنت الضيعة.
3: راغب من أكثر الفنانين القريب لقلبي.
4: وأنا بعشق صوت الوسوف وشخصية الوسوف.
5: هذا تاج الرأس في تونس.
4: أنت إذا شفتها جميل كله شو بتقول؟ بدي أقول اسم الله عليك.
2: عم تكذب عم تكذب.
7: أجواء جميلة، تطور ما شاء الله يعني ملحوظ.
8: مبسوط إني أنا أكون بهاي المجموعة، يعني كلها نجوم بحبهم.
9: هي بالمرصاد ناطرتك على الحرف، عرف كيف بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي لأنه شايفتك كيف صار يطلق.

0: شكراً.
1: خد بالك من نفسك،
2: ما تخافيش، المهم أنتي تكوني بخير.
1: أنا بخير، ما تتأخرش عليا.
2: نو، مش هتأخر. مين ليا غيرك؟ أشوفك بالليل.

وقف وقفة بطل شي مرة بالعمر خود الموقف مهما كلف قدام كل البشر وقف وقفة بطل كل ما لزم الأمر إياك تتردد شي مرة وروح اخطف القمر وقف

وقف وقفة بطل شي مرة بالعمر خود الموقف مهما كلف قدام كل البشر وقف وقفة بطل كل ما لزم الأمر إياك تتردد شي مرة وروح خطوف القمر وقف

0: Thank you.
1: هذا الكاسيت انا بدي اياه اول وحده.

0: حبيبه.
1: استاذ
0: عامل ايه يا حبيبي؟ والله وحشتني.
1: انت
0: بيقولوا متخاصمين.
1: لا متصالحين يا استاذ.
0: دايما متصالحين. عامل ايه يا بابا؟ وحشني جدا.
1: انت
0: عامل ايه؟
1: كويس.
0: عامل لك مفاجأة. عزيزو
2: تعالى يا عزيز.
3: يا ريس
0: الدلع كله يا عزيز.
3: اهلا اهلا اهلا
0: يا بابا. عزيز الشفق بقى. ازيك يا
3: عزيز؟ ازيك يا عزيز؟ ازيك يا
0: احلى عزيز شفع ده ولا ايه؟
3: حبيبي
0: واحلى بيبو ده ولا ايه؟ واحلى بنات واحلى ليله الليله دي. تعالى دلعك.

0: بهدي هاي الأغنية لكل صبية حلوة ولكل شاب بده يتجوز ومش عارف ينقي الصبية بده يتجوزها،
1: وطبعاً بده أمه تنقي له العروس.
0: جماعة هاي الأغنية صار نقاش بيني وبين صاحب إلي، وحب شوي هيك تفلسف وينصحني. شوفوا شو صار بيني وبينه. قال بيقول لي إلك بجمال الروح وغيره ما يهمك. قال بيقول لي جمال الروح وغيره ما يهمك، ولما شافها عينه عنها ما حرك. قال بيقول لي جمال الروح وغيره ما يهمك، ولما شافها عينه ما تزحزحت. قلت له

حلو لهون ولع النقاش بيني وبين زلمتنا وقال لي خلي حرمة البيت تنقيها أمك وخد لك بنت الستعش وربيها عيدك خلي حرمة البيت تنقيها أمك وخد لك بنت الستعش وربيها يدك فقلت له

كده يا ابن اللذينة ده؟ ولا على بول اللي بيغير القميص من جمعة لجمعة ولا تعبريه بجسمتك بس انت تقلي عليه وبكرة يجيلك على ملا وشه.

لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة 7 المساء مع دي

حدا برو طبعا يبولو. وإذا بهمك يا حبيب أمك صاير وزنك بتقل دمك ليه يا برو طبعا يبولو.

0: الأيام الحلوة حلوة بالناس بتختار يكونوا معك فيها، خليهم على طول في حياتك عشان يفضل معوي كل يوم أحلى يوم.
1: كل يوم أحلى أحلى بيك أنت
2: وي غير أي حد.

0: شو طالعنا بالفنجان؟ شو
1: في لنا؟ جارة بجنة فنجان.
0: والله
1: مين عندك مسافة؟
0: في كتير مسافرين يا
1: بنت. لكن شو بعتيلي؟
0: والله
1: يا الله
0: ان شاء الله ان شاء الله
1: خروف كبير. يلا دولارات بدنا دولار شهنا عين اللي عليكي.
0: والله
1: عين
2: حدي. شو صاير؟ بعدكم عم تبصروا؟
1: شو فقتي تقبرني؟ تعال نبصر لك. عندك شي حلو؟ من هون لاقي شرطين فوق.
2: قولي ان شاء الله.
1: ان شاء الله.

0: اللي بصمي بصمي
1: بصم تكرم عيني.
0: هاي شو هالعين اللي عليك؟
1: والله
0: عين حدي بجارتك. مين هيدي عبيب بيتك؟
1: مين مكانكم؟
0: هجتك على بيتي على بصري. ما تقولي قدامها.
1: لا ما بقول ابدا.
0: ما بيجيكي ليش بتقولي؟
1: مش معقولة الا
0: لكي كيف مدمعة. من فرحي.
1: ان شاء الله.

Thank you.

0: شو حبيبتي؟
1: إنه شو بتحس هيك بس تكون لحالك بمحل فاضي؟
0: مش فاهم.
1: لا بس تكون لحالك بمحل فاضي شو بتحس؟
0: كيف فاضي وانت قدامي؟
1: لا عن جد هلا.
0: شو عن جد؟
1: شو بتحس؟
0: ليه انت شو بتحس؟ حاسه باشي؟
1: مروان افندي بدنا نسكر.
2: شو هاي؟
1: بدنا نسكر.
2: لا لا اللي قبليها.
1: مروان افندي
2: حبيبي. مروان افندي نفسه. اقعدي شوي، اقعدي حبيبي.

0: غالي وحشاني كتير وحشاني.
1: انت وحشنا قد الدنيا
2: فروسي. الله اشتقت لك انا، بحب اشوف وشك.
3: لك لك الالوان الزاهيه الفاهيه، الوان العيد، الفرح بعيونك، المحبه بقلبك.
4: هيدا حبيبي ابني، عشان هيك بجنن
5: شوي. حبيبي ما احلى بجنن.
4: بس شفتك انا
6: هلا اذا اذا هلا اذا في شيء ما راح نخبرك.
1: المسرح بالسعودية.
7: وأنا فرحانة زيدا إن أنت هون.
1: حبيبي.
7: وحضرت حبيبي.
6: إلا زمان ما بربر.
1: طيب الحديث.
8: ما هو عن حاله. مش هيك ما تسألنا أسئلة.
6: أنا بحب شغلة بإليسا أنه هي دايماً في عندها هيك أصول بنت الضيعة.
9: راغب من أكثر الفنانين القريب لقلبي.
4: وأنا بعشق صوت الوسوم. شخصية الوسوف.
7: هذا تاج الراس في تونس.
10: يعيش.
1: انت اذا شفتها جميل كله شو بتقول؟
4: بدي اقول اسم الله عليك.
6: عم تكذب.
11: اجواء جميله، تطور ما شاء الله يعني ملحوظ.
4: مبسوط اني انا اكون بهي المجموعه، يعني كلها نجوم بحبهم.
3: هي بالمرصاد نظرتك على الحرف، عرف كيف بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي لانه شايفتك كيف صاليت لك.

0: النجم الساطع، الساحر،
1: الغامض.
0: معشوق الجماهير رجع بشكل جديد، لعبة بتغني، بتعزف
2: وبتحب. جمع كل الأشكال دلوقتي، ممكن يبقى عندك توليت في البيت.

0: انت كنت فاكرني عبيط يا خالو.
1: انت بقيت ستاره كبيره ومكسره الدنيا.
2: ستان
1: واضح كده يعني ان انت مش فاهم الموضوع. وبعدين انا بدور على الجمله مش لاقيها برضه.
3: ما تخافيش.
4: نفسي تكمل جمله وحياه ربنا.
1: لايك ذس لايك ذس.
4: ايوه بقى كده كده.
1: ايوه كده. مرنا جميل. عايز اقول مرنا جميل.
2: خلاص ما تعافرش. خلاص ما تعافرش. يلا دي واحده ثانيه.
0: حلوين حلوين.

لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة 7 المساء مع

0: وحشاني كتير وحشاني.
1: انت وحشنا قد الدنيا
2: فروسي. يلا اشتقت لك انا، بحب اشوف وشك.
3: لك لك الالوان الزاهيه الفاهيه، الوان العيد، الفرح بعيونك، المحبه بقلبك.
4: هيدا حبيبي ابني، عشان هيك
5: بجنن حبيبي، ما احلى بجنن.
4: بس شفتك انا
6: هلا اذا اذا اذا في هلا اذا في شيء ما راح نخبرك.
1: المسرح بالسعودية.
3: وأنا فرحانة زيدا إن أنتي هون
1: حبيبي
3: وحضرت حبيبي.
6: إلا زمان ما بربر.
1: طيب الحديث
3: ما هو عن حاله، عشان هيك ما تسألنا أسئلة.
6: أنا بحب شغلة بإليسا أنه هي دايماً في عندها هيك أصول بنت الضيعة.
7: راغب من أكثر الفنانين القريب لقلبي،
1: وأنا بعشق صوت الوسوم شخصية الوسوف.
3: هذا تاج الراس في تونس.
8: يعيش.
3: كل ما
1: انت اذا شفتها جميل كله شو بتقول؟
4: بدي اقول اسم الله.
3: عم تكذب.
6: اجواء جميله، تطور ما شاء الله يعني ملحوظ.
4: مبسوط اني انا اكون بهي المجموعه، يعني كلها نجوم بحبهم.
3: هي بالمرصاد ناطرتك على الحرف، عرف كيف بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي، لانه شايفتك كيف صاليت لك.

مع حدا برو طب عيب ولو. وإذا بهمك يا حبيب أمك صاير وزنك بتقل دمك ليه يا برو طب عيب ولو.

بوب ستار رامي عياش في تياتر دو لوبيرا تونس، حفل أوركسترالي مع رامي عياش، 21 يونيو. تياتر دو لوبيرا تونس للحجز

0: سألنا مثلك حبيبي، انت تقولي مثلك حبيبي
1: يا من
0: عيني.

0: يا ويلي من لاشوط السن المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما الفوا شي انتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قال لك هو دفكة انسو بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل

0: وحشاني كتير وحشاني.
1: انت وحشنا قد الدنيا
2: فروسي. الله اشتقت لك. انا بحب اشوف وشك.
3: لك لك الالوان الزاهيه الفاهيه، الوان العيد، الفرح بعيونك، المحبه بقلبك.
1: هيدا حبيبي ابني، عشان هيك بجنن
4: حبيبي مع احلى بجنن.
1: بس شفتك انا
5: هلا اذا اذا اذا في هلا اذا في شيء ما راح نخبرك.
1: المسرح بالسعودية.
6: وأنا فرحانة جدا إن أنت هون
1: حبيبي
6: وحضرت حبيبي.
5: إلا زمان ما بربر.
1: طيب الحديث
7: بيصيروا الإعلاميين
8: ما أقول عن حالك عشان هيك ما تسألنا أسئلة.
5: أنا بحب شغلة بإليسا أنه هي دايماً في عندها هيك أصول بنت الضيعة.
9: راغب من أكثر الفنانين القريب لقلبي.
1: وأنا بعشق صوت الوسوم وشخصية الوسوف.
6: هذا تاج الراس في تونس.
1: انت اذا شفتها جميل كله شو بتقول؟ بدي اقول اسم الله عليك.
5: عم تكذب.
10: اجواء جميلة، تطور ما شاء الله.

0: شو حبيبتي؟
1: إنه شو بتحس هيك بس تكون لحالك بمحل فاضي؟
0: مش فاهم.
1: لا بس تكون لحالك بمحل فاضي شو بتحس؟
0: كيف فاضي وانت قدامي؟
1: لا عن جد هلا.
0: شو عن جد؟
1: شو بتحس؟
0: ليه انت شو بتحس؟ حاسه بإشي؟
1: مروان افندي بدنا نسكر.
2: شو هاي؟
1: بدنا نسكر.
2: لا لا اللي قبليها.
1: مروان افندي
2: حبيبي. مروان افندي نفسه. اقعدي شوي، اقعدي حبيبي.

فرقوا بعض. انا صار لازم فل، انا صار بدي فل.

0: يا ويلي من لاشوط السن المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما عرفوا شي انتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قال لك هو دافك انزا بيعرف
4: يلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل

وقف وقفة بطل شي مرة بالعمر. خد الموقف مهما كلف قدام كل البشر. وقف وقفة بطل كل ما لزم الأمر. إياك تتردد شي مرة وروح خطوف القمر. وقف

وقف وقفة بطل شي مرة بالعمر. خد الموقف مهما كلف قدام كل البشر. وقف وقفة بطل كل ما لزم الأمر. إياك تتردد شي مرة وروح اخطف القمر.

0: وحشاني كتير وحشاني.
1: انت وحشنا قد الدنيا
2: فروسي. الله اشتقت لك. انا بحب اشوف وشك.
3: لك لك الالوان الزاهيه الفاهيه، الوان العيد، الفرح بعيونك، المحبه بقلبك.
1: هيدا حبيبي ابني، عشان هيك
4: بجنن حبيبي مع احلى بجنن.
1: بس شفتك انا
5: هلا اذا اذا اذا في هلا اذا في شيء ما راح نخبرك.
1: المسرح بالسعودية
6: وانا فرحانة زيدا ان انت هون
1: حبيبي
6: وحضرت حبيبي.
5: إلا زمان ما بربر.
1: طيب الحديث
7: بيصيروا الاعلاميين شو
6: بيعملوا؟ ما اقول عن حالك عشان هيك ما تسألنا اسئلة.
5: أنا بحب شغلة بإليسا أنه هي دايماً في عندها هيك أصول بنت الضيعة.
8: راغب من أكثر الفنانين القريب لقلبي.
1: وأنا بعشق صوت الوسوف وشخصية الوسوف.
6: هذا تاج الرأس في تونس.
1: أنت إذا شفتها جميل كله شو بتقول؟ بدي أقول اسم الله عليك.
5: عم تكذب عم تكذب.
9: أجواء جميلة، تطور ما شاء الله يعني ملحوظ.
10: مبسوط إني أنا أكون بهي المجموعة، يعني كلها نجوم بحبهم.
3: هي بالمرصاد ناطرتك على الحرف، عرف كيف بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي لأنه شايفتك كيف صاليت لك.
11: لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة 7 المساء مع

حدا برو طب عيب ولو. وإذا بهمك يا حبيب أمك صاير وزنك بتقل دمك ليه يا برو؟

0: انت كنت فاكرني عبيط يا خالو.
1: انت بقيت ستاره كبيره ومكسره الدنيا.
2: نجمه.
1: واضح كده يعني ان انت مش فاهم الموضوع. وبعدين انا بدور على الجمله مش لاقيها برضه.
3: ما تخافيش.
4: نفسي تكمل جمله. وحيات ربنا.
1: لايك ذس لايك ذس.
4: ايوه بقى كده كده.
1: ايوه كده. مرنا جميل. عايز اقول مرنا جميل.
2: خلاص ما تعافرش. خلاص ما تعافرش. يلا اديله واحده ثانيه.
0: يا نوبل حلوين.

ستار رامي عياش في تياتر دو لوبيرا تونس، حفل أوركسترالي مع رامي عياش 21 يونيو. تياتر دو لوبيرا تونس للحجز

0: الأيام الحلوة حلوة بالناس اللي بتختار يكونوا معك فيها، خليهم على طول في حياتك عشان يفضل معوي كل يوم أحلى يوم.
1: كل يوم أحلى أحلى بيك أنت
2: وي غير أي حد.

0: غالي وحشاني كتير وحشاني.
1: انت وحشنا قد الدنيا
2: فروسي. الله اشتقت لك. انا بحب اشوف وشك.
3: لك لك الالوان الزاهيه الفاهيه، الوان العيد، الفرح بعيونك، المحبه بقلبك.
1: هذا حبيبي ابني، عشان هيك
4: بجنن حبيبي. ما احلى بجنن.
1: بس شفتك انا
5: هلا اذا اذا اذا في هلا اذا في شيء ما راح نخبرك.
1: المسرح بالسعودية
6: وانا فرحانة زيدا ان انت هون
1: حبيبي
6: وحضرت حبيبي.
5: الا زمان ما بربر.
1: طيب والحديث
7: بيصيروا الاعلاميين شو
6: بيعملوا؟ ما اقول عن حالك عشان هيك ما تسألنا اسئلة. مين بك يا
5: انا بحب شغله باليسا، انه هي دائما في عندها هيك اصول بنت الضيعه.
8: راغب من اكثر الفنانين القريب لقلبي،
1: وانا بعشق صوت الوسوف وشخصيه الوسوف.
6: هذا تاج الراس تونس.
1: انت اذا شفتها جميل كله شو بتقول؟ بدي اقول اسم الله عليك.
5: عم تكذب عم تكذب.
9: اجواء جميله، تطور ما شاء الله يعني ملحوظ.
10: مبسوط اني انا اكون بهي المجموعه، يعني كلها نجوم بحبهم.
3: هي بالمرصاد ناطرتك على الحرف، عرف كيف بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي، لانه شايفتك كيف صاليت لك.

0: شو حبيبتي؟
1: إنه شو بتحس هيك بس تكون لحالك بمحل فاضي؟
0: مش فاهم.
1: لا بس تكون لحالك بمحل فاضي شو بتحس؟
0: كيف فاضي وانت قدامي؟
1: لا عن جد هلا.
0: شو عن جد؟
1: شو بتحس؟
0: ليه انت شو بتحس؟ حاسة بإشي؟
1: مروان أفندي بدنا نسكر.
2: شو هاي؟
1: بدنا نسكر.
2: لا لا اللي قبليها.
1: مروان أفندي
2: حبيبي. مروان أفندي طب سأقعدي شوي. أقعدي حبيبي.

0: يا ويلي من لاشوط السن المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما الفو شي انتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص السامبا
1: السامبا قال لك هو دافك انزا بيعرف
4: يلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما قلنا لك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: غالي اغالي وحشاني كتير وحشاني
7: انت وحشنا قد الدنيا
8: فروسي الله اشتقت لك انا بحب اشوف وشك
9: لك لك الالوان الزاهية الفاهية الوان العيد الفرح بعيونك المحبة بقلبك
10: هيدا حبيبي ابني عشان هيك
11: بجنن حبيبي ما احلى بجنن
10: بس شفتك انا
12: هلا اذا اذا اذا في هلا اذا في شيء ما راح نخبرك
13: المسرح بالسعودية
14: وانا فرحانة زيدا ان انت هون
13: حبيبي
14: وحضرت حبيبي
12: الا زمان ما بربر
13: طيب الحديث
15: بيصيروا الاعلاميين شو
16: بيعملوا ما هو عن حالك عشان هيك ما تسألنا اسئلة مين بيكي على
12: انا بحب شغله باليسا انه هي دائما في عندها هيك اصول بنت الضيعه
17: راغب من اكثر الفنانين القريب لقلبي
18: وانا بعشق صوت الوسوف وشخصيه الوسوف
19: هذا تاج الراس بتونس
20: كل ما انت اذا شفت هالجميل كله شو بتقول
21: بدي اقول اسم الله
22: عم تكذب
23: أجواء جميلة تطور ما شاء الله يعني ملحوظ
24: مبسوط إني أنا أكون بهاي المجموعة يعني كلها نجوم بحبهم
25: هي بالمرصاد ناطرتك على الحرف عرف كيف بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي لأنه شايفتك كيف صار يطلق

لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة 7 المساء مع

حدا برو طبعا يبولو. وإذا بهمك يا حبيب أمك صاير وزنك بتقل دمك ليه يا برو طبعا يبولو.

0: النجم الساطع، الساحر،
1: الغامض.
0: معشوق الجماهير رجع بشكل جديد، لعبة بتغني، بتعزف
2: وبتحب. جمع كل الأشكال دلوقتي، ممكن يبقى عندك توليت في البيت.

ستار رامي عياش في تياتر دو لوبيرا تونس، حفل أوركسترالي مع رامي عياش 21 يونيو. تياتر دو لوبيرا تونس للحجز

وقف وقفة بطل شي مرة بالعمر خد الموقف مهما كلف قدام كل البشر وقف وقفة بطل كل ما لزم الأمر إياك تتردد شي مرة وروح اخطف القمر وقف

0: حدا زيك.
1: Thank you.

0: وحشاني كتير وحشاني.
1: انت وحشنا قد الدنيا
2: فروسي. الله اشتقت لك انا، بحب اشوف وشك.
3: لك لك الالوان الزاهيه الفاهيه، الوان العيد، الفرح بعيونك، المحبه بقلبك.
1: هيدا حبيبي ابني، عشان هيك بجنن
4: حبيبي مع احلى بجنن.
1: بس شفتك انا
5: هلا اذا اذا اذا في هلا اذا في شيء ما راح نخبرك.
1: المسرح بالسعودية.
6: وأنا فرحانة زيدا إن أنتي هون
1: حبيبي
6: وحضرت حبيبي.
5: إلنا زمان ما بربر.
1: طيب الحديث
6: ما هو عن حاله، عشان هيك ما تسألنا أسئلة.
5: أنا بحب شغلة بإليسا أنه هي دايماً في عندها هيك أصول بنت الضيعة.
7: راغب من أكثر الفنانين القريب لقلبي،
1: وأنا بعشق صوت الوسوم وشخصية الوسوف.
6: هذا تاج الراس في تونس.
1: انت اذا شفتها جميل كله شو بتقول؟ بدي اقول اسم الله عليك.
5: عم تكذب.
8: اجواء جميله، تطور ما شاء الله يعني ملحوظ.
9: مبسوط اني انا اكون بهي المجموعه، يعني كلها نجوم بحبهم.
3: هي بالمرصاد ناطرتك على الحرف، عرف كيف بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي، لانه شايفتك كيف صاليت لك.

0: انت كنت فاكرني عبيط يا خالو.
1: انت بقيت ستاره كبيره ومكسره الدنيا.
2: ستان
1: واضح كده يعني ان انت مش فاهم الموضوع. وبعدين انا بدور على الجمله مش لاقيها برضه.
3: ما تخافيش.
4: نفسي تكمل جمله وحياه ربنا.
1: لايك ذس لايك ذس.
4: ايوه بقى كده كده.
1: ايوه كده. منى جميل. عايز اقول منى جميل.
2: خلاص ما تعرفش. خلاص ما تعرفش. يلا دي واحده ثانيه.
0: حلوين حلوين.

0: شو حبيبتي؟
1: إنه شو بتحس هيك بس تكون لحالك بمحل فاضي؟
0: مش فاهم.
1: لا بس تكون لحالك بمحل فاضي شو بتحس؟
0: كيف فاضي وانت قدامي؟
1: لا عن جد هلا
0: شو عن جد؟
1: شو بتحس؟
0: ليه انت شو بتحس؟ حاسه باشي؟
1: مروان افندي بدنا نسكر.
2: شو هاي؟
1: بدنا نسكر.
2: لا لا اللي قبليها
1: مروان افندي
2: حبيبي. مروان افندي طب اقعدي شوي، اقعدي حبيبي.

0: الأيام الحلوة حلوة بالناس بتختار يكونوا معك فيها، خليهم على طول في حياتك عشان يفضل معوي كل يوم أحلى يوم.
1: كل يوم أحلى أحلى بيك أنت
2: وي غير أي حد.

0: يا ويلي ملا شوط السنة الماضية لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
4: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يورو السامبا
1: السامبا قال لك هو دبكي انسى بيعرف
5: يلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه
0: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
7: لاول مره لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة 7 المساء مع دي

0: thick.
1: Yeah.
0: I got you.
1: Look at this video.
0: Show me.
1: Looks like it's going viral.
0: Really? Who's this?
2: عيب ولو مارق سلم ماشي معتم خايف مني انا ما بعلم احدا برو طب عيب ولو اذا بهمك يا حبيب امك صاير وزنك بتقل دمك ليه يا برو طب عيب ولو

توب ستار رامي عياش في تياتر دو لوبيرا تونس، حفل أوركسترالي مع رامي عياش 21 يونيو. تياتر دو لوبيرا تونس للحجز

0: شو طالعنا بالفنجان؟
1: شوفينا نارا بجنة فنجان.
0: والله
1: مين عندك مسافر؟
0: في كتير مسافرين يا بابا.
1: لكن شو بعتيلي؟
0: والله
1: يا الله
0: ان شاء الله ان شاء الله
1: خروف كبير. يلا دولارين بدنا دولار
0: بدنا دولار
1: شو هالعين اللي عليكي؟
0: والله
1: عين
2: حبي. شو صاير؟ هاتوا عم تبصروا؟
1: شو فقتي تقبرني؟ تعال نبصر لك. عندك شي حلو من هون؟ لاقي شرطين فوق.
2: قولي ان شاء الله.
1: ان شاء الله
0: ان شاء الله
1: ان شاء الله.

0: كده بصمي بصمي
1: ده بصم تكرم عيني.
0: هاي شو هالعين اللي عليكي؟
1: والله
0: عين عين حبيبي بشعرتك. مين هيدي على بيتي؟
1: مين مكانكم؟
0: هي ستك على بيتي على وصفك. ما تقولي قدامها.
1: لا ما بقول ابدا.
0: شو ما بيجيكي؟ ليش بتقولي قدامها؟
1: مش معقولة الا.
0: لكن كيف مدمعة انت؟ من فرحي
1: ان شاء الله.

0: يا ويلي من لاشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا

0: سبق قال لك هو دب كان صار بيعرف
1: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
0: طب خبرونا شو بصير ايه
2: ما قلنا لك ركب كيبل فيجن
3: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
0: لك ايه ولك يسلم يا بطل
4: غالي اغالي وحشاني كتير وحشاني
5: انت وحشنا قد الدنيا
6: فروسي الله اشتقت لك انا بحب اشوف وشك
7: لك لك الالوان الزاهية الفاهية الوان العيد الفرح بعيونك المحبة بقلبك
8: هيدا حبيبي ابني عشان هيك
9: بجنن حبيبي ما احلى بجنن
8: بس شفتك انا
10: هلا اذا اذا اذا في هلا اذا في شيء ما راح نخبرك
5: المسرح بالسعودية
11: وانا فرحانة زيدا ان انت هون
5: حبيبي
11: وحضرت حبيبي
10: الا زمان ما بربر
5: طيب الحديث
12: بيصيروا الاعلاميين شو
13: بيعملوا ما هو عن حاله عشان هيك ما تسالنا اسئله
10: انا بحب شغله باليسا انه هي دائما في عندها هيك اصول بنت الضيعه
14: راغب من اكثر الفنانين القريب لقلبي
15: وانا بعشق صوت الوسوم وشخصية الوسوف
16: هذا تاج الراس في تونس
5: انت اذا شفت هالجميل كله شو بتقول
15: بدي اقول اسم الله عليك
17: عم تكذب
18: اجواء جميله تطور ما شاء الله يعني ملحوظ
19: مبسوط اني انا اكون بهي المجموعه يعني كلها نجوم بحبهم
9: هي بالمرصاد ناطرتك على الحرف عرف كيف بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي لانه شايفتك كيف صار يطلق

0: شو حبيبتي؟
1: إنه شو بتحس هيك بس تكون لحالك بمحل فاضي؟
0: مش فاهم.
1: لا بس تكون لحالك بمحل فاضي شو بتحس؟
0: كيف فاضي وانت قدامي؟
1: لا عن جد هلا.
0: شو عن جد؟
1: شو بتحس؟
0: ليه انت شو بتحس؟ حاسة بإشي؟
1: مروان أفندي بدنا نسكر.
2: شو هاي؟
1: بدنا نسكر.
2: لا لا اللي قبليها.
1: مروان أفندي
2: حبيبي. مروان أفندي طب سأقعدي شوي. أقعدي حبيبي.

عم نطلب منهم انه ما ينسوا لبنان، ما ينسوا بيروت، يروحوا يتعلموا يكتشفوا، بس يخلوا لبنان بقلبهم على امل انه يرجعوا ويربوا اولادهم بامان.

0: دانيال سفير، وبعد غياب 20 سنة عن الساحة الفنية وعن الأغاني وعن إصدار أعمال جديدة، رجعتي واليوم بغنية بعنوان لبنان وبيروت. غنية بتحكي الأوضاع، بتحكي كل بيت لبناني، بتحكي كل مغترب. خبينا أول شيء عن غياب قبل ما نحكي عن غنية.
1: هاي ألان، كيفك؟ لونج تايم. أول شيء هذا الغياب، كان عندي ولدين صغار، يعني كان عندي توينز، والفن بده تفرخ تام. سو بهذيك المرحلة حسيت إنه ما كان عبالي شيء ياخد من درب إليا وميشيل، منشان هيك عملت بوز تأتفرغ لتربيتهم 100%.
0: وهلأ رجعتي بعد 20 سنة وبغنية جديدة بعنوان لبنان وبيروت، خبينا عنها، كيف طلعت الفكرة؟
1: إليا وميشيل وقفوني، وكمان هن اللي ردوني. أولادي كبروا هلأ وراحوا على الجامعات، ولا مرة كان عبالي إنه يفلوا، بس للأسف الوضع اللي صار يعني سنة الماضي تبليشة الحرب، انجبرت إنه نظهرهم من لبنان، وهذا شيء كتير وجعني بمطرح يعني ولدين تومي يفلوا بنفس الوقت من البيت. سو هيدا اللي عمل الديكليك إذا بدك. من هون طلعت لبنان وبيروت. يعني كنت أنا محضر هيدي الغنية، ما كانت بالحسبان، بس ما كنت بقدر إنه نزل شيء بهيدي الأوضاع. يعني مش معقول بالحرب أنت عم تنزل أغاني حب ومواضيع اجتماعية. سو أنا ونبيل خوري عم نحكي على التليفون، قال لي شو بكي مفقوسة؟ قلت له ما بعرف، ماني مسترجاي يجيب الأولاد على عيد الفصح، يعني على الفاكانس، وكتير مزعوجة وهالوضع ومدري شو. قال لي بتعرفي شو؟ قلت له عبالي غنية تحكي على هيدا الموضوع. قال لي ليكي رح أبعت لك شغلة اسمعيها، وهي بدها أم، يعني أم عم. وبعت لي لبنان وبيروت وحبيتها كتير، ونفذناها بجمعة.
0: حلو.
1: كنا بسباق مع الوقت لأنه كان لازم تنزل بهيدا الوضع. سو وزعنا، صورنا كله بجمعة تقريبا، وهيك صار يعني.

0: عم تقريها للغنية قبل ما تقولي له أوكي لنبيل، شو أكتر جملة لفتتك وهيك ودمعتي أنت عم تقريها بما أنه هذا الموضوع بيمس فيك؟
1: إنه لبنان وبيروت رح يبقوا بقلبك. يعني مثل ما شفت موضوع الغنية بتحكي على إنه نحن عم نبعد ولادنا عن عدم الاستقرار والحرب وعدم الأمان، بس بنفس الوقت عم نحملهم محبة بيروت ولبنان بقلوبهم. يعني عم نطلب منهم إنه ما ينسوا لبنان، ما ينسوا بيروت، يروحوا يتعلموا يكتشفوا، بس يخلوا لبنان بقلبهم على أمل إنه يرجعوا ويربوا أولادهم بأمان. سو هي هيدا الرسالة، يعني إنه راحوا أوكي بس ما ينسوا لبنان، على أمل إنه يروق لبنان ويرجعوا أولادنا ويربوا أولادهم بأمان.
0: حلوة هالرسالة اللي حبيت تقدميها من خلال هيدا الغنية. خلال تصوير الكليب خبريني كمان كيف كانت الأجواء، كيف كانت الأمبيانس انتو عم تعملوها؟
1: الكليب بيقتصر على أنا وشخص اللي هو ابني بلقطة أو لقطتين. يعني مثل ما شفت كان كليب بسيط، ما كان كليب، وكان عنا بركة لقطة أو لقطتين برا، والباقي
0: ما كان عنده مشكل ابنك يكون موجود بالكليب.
1: إليا ما كان بالكليب، إليا كان بلندن بجامعته، سو جبنا شاب بالعكس اللي صار عنده مشكلة. اللي مين هو هذا اللي جايبتيه؟ بعدين قد ايه عمره؟ قال لي مبين كبير. قلت له ماما عمره 17 سنة. قال لي لا مبين انه غرب مطرح. مين هو هذا اللي عم ياخد دوره؟ بقى ايه صورناه بيومين، يومين الكليب، وكان في جزء كتير منه AI وفوتجز اشتريناه هون. يعني مثل ما شفت بيوصل الرسالة ببساطة.

0: كيف لقيت الأصداء الغنية من بعد ما نزلت بعد ما الناس سمعتها عبر راديو وتلفزيون أغاني؟
1: ما بعرف يعني أنا ما بتابع كتير شو بيصير وقت اللي بنزل شغل شو بيصير برا. بعمل شغل بفتكر كل شغل نابع من في وراء إحساس ورسالة معينة ونابع من القلب، يعني هيدي حالة خاصة. وبنفس الوقت في عنا 80% أو 70% من أميات لبنان موادين ولادهم، يعني ما بعتقد
0: في مغترب صار
1: مغترب ولد زوج، يعني ما بعتقد أنه ما في حدا يعني ما بتمسه الغنية بمطرح معين. سو أي شغلة بتطلع من القلب أنا بعتقد توصل لأنه حقيقية.

0: حدك.
1: الغنية منها كوميرشل، غنية كان فيها رسالة وكان فيها شجن وكان فيها هيك حب حبيتي انت توصي من خلالها. بعيدا عن هالغنية اكيد في اغاني جديدة عم تتحضر، اغاني يمكن كوميرشل اكتر، اغاني بتوصل اسرع، خبريني شوي شو في قايدة التحضير.
2: بصراحة في غنية تانية من نبيل خوري كمان توزعت هلأ بدنا نحط صوت عليها، وفي غنيتين لوليد سعد اخدتهم أنا بالسابق وموزعهم
1: بالسابق من كم سنة خلال غيابي؟
2: 18 سنة اخدتهم، بس أغاني حلوين كتير وفيهم تركيبة أجنبية شوي، يعني من الأغاني اللي ما بتموت، مش إنه أغاني ترندي بتموت بعد فترة.
1: بدي أسألك إنه غنية من 18 سنة وبعدها معك، يعني بدك ترجعي بدها تتوزع بطريقة جديدة، بدها تتلحن، بدها تتزبط؟
2: وزعت أساساً أنا الطريق، يعني الستيل اللي كنت غنية، لأنه أنا جاي من باكراوند أجنبي، سو عطول الستيل اللي كنت غنية كان ستيل يعني ما بيموت، يعني كان في يعني هول الأغاني موزعهم ميشيل فاضل بهداك الوقت، سو للأسف انجبرت أرجعت وزيعهم هلا لأنه التوزيع بيتغير، بس اللحن

0: نزلوا بضمن ميني ألبوم؟
1: ما بعتقد ميني ألبوم، بعتقد منزلهم سينجلز.
0: بتاخد كل غنية حقها
1: أول شغلة؟ إيه.
0: أي غنية أكتر شي محمسة إنه تنزليها أول شي؟
1: ما بعرف، في 2-3 كتير حلوين مني عب، بدي أشوف حسب الوقت، ما كمان عم نعيش
0: سنة. أنا وياك سوا ومننقل الغنية.
1: أنت بتصحني؟
0: أنا وياك وبعطيك نصيحة مني.
1: منشوف أكيد.
0: يلا جود لك، وأكيد ناطرين كل الأعمال اللي عم تحضرين لنا إياهم وشوقتين عليهم.
1: Thank you, ميرسي لاستضافتكم.

0: Your secret hair extension.
1: يا ويلي ملا شوط السن المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
3: ما قلفوا شي انتو
2: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
5: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يورو السامبا
2: السامبا قال لك هو دف كانزو عم يعرف
6: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
7: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه لك يسلم يا بطل
8: غالي اغالي وحشاني كتير وحشاني
9: انت وحشنا قد الدنيا
10: فروسي يلا اشتقت لك انا بحب اشوف وشك
11: لك لك الالوان الزاهيه الفاهيه الوان العيد الفرح بعيونك المحبه بقلبك
12: هيدا حبيبي ابني عشان هيك
13: بجنن حبيبي ما احلى بجنن
12: بس شفتك انا
13: هلا اذا اذا اذا في هلا اذا في شيء ما راح نخبرك
14: المسرح بالسعودية
15: وانا فرحانة زيدا ان انتي هوني
14: حبيبي
15: وحضرت حبيبي
13: الا زمان ما بربر
14: طيب الحديث
16: بيشيروا الاعلاميين شو
17: ما هو عن حالك عشان هيك ما تسألنا اسئلة انت بكي على
13: انا بحب شغله باليسا انه هي دائما في عندها هيك اصول بنت الضيعه
18: راغب من اكثر الفنانين القريب لقلبي
19: وانا بعشق صوت الوسوم وشخصية الوسوف
5: هذا تاج الراس في تونس
14: يعيش
6: انت اذا شفتها جميل كله شو بتقول
19: بدي اقول اسم الله
13: عم تكذب
3: اجواء جميله تطور ما شاء الله يعني ملحوظ
15: مبسوط اني انا اكون بهي المجموعه يعني كلها نجوم بحبهم
4: هي بالمرصاد ناطرتك على الحرف عرف كيف بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي لانه شايفتها كيف صار يطلق
16: لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة 7 المساء مع

وعمر حكايتي، إن حكاني ونحكايتي.

بوب ستار رامي عياش في تياتر دو لوبيرا تونس، حفل أوركسترالي مع رامي عياش 21 يونيو. تياتر دو لوبيرا تونس للحجز

0: واخيرا بعد الرياح الطويله اللي اخذناها وهلا رجعنا بغنيه جديده
1: صراحه ما بدي احط توقعات لاني خايفه يعني عن جد
2: يمكن ايه اول مره بصور ديو
3: هلا عم بكتشف.

0: شامي فاينلي غنية جديدة
1: أول السنة. وأخيرا بعد الرياح الطويلة اللي أخذناها وهلأ رجعنا بغنية جديدة جديدة
0: ومتنا وعدتنا على السوشيال ميديا ديو هالمرة.
1: صح، ديو مع الفنانة والنجمة لين الحايك. أنا كتير مبسوط وكتير متحمس وكتير مشتاق للتصوير وكتير مبسوط بالتعاون اللي عم بيصير هلأ. لين فنانة صوتها استثنائي جدا وعطت شيء من روحها للغنية وعطت لكلماتي ولحني والمنتج الموسيقي اللي جواتي نفس جديد ومبسوط بهالخطوة.
0: وهذا التاني ديو لإلك؟
1: تقريبا لأنه بالمرحلة الجاية في كتير أعمال مشتركة جاية، بس حنبلش بهذا أكيد.
0: يعني في أسامي مطروحة، في ديوات جديدة قريبا.
1: إيه أكيد، بس مش حصرح، خليها مفاجأة.
0: مثل ما عودتنا يعني دايما متكتم على الأمور الفنية طبعا.
1: بحب الأمور عن جد، بجيبكم على تصويرة تجوا تشوفوا شو عم نعمل، شو عم نشتغل، قدي عم نتعب، شو عم نفك، شو عم نركب. لأنه أثناء مرحلة التحضير ما بحب أحرق الأحداث والأمور.

0: قصص.
1: خبرنا اليوم عن هذه الغنية بالذات، كيف تم التحضير لها؟
2: صراحة طلعت الكلمة واللحن، الكلمة أنا وفادي مرجان طبعا وتلحيني وتلحين أنس كريم، طلعت الفكرة. وبعدين حسيت أنه لين حطعت الشيء للغنية، بعدين بحكم العلاقة والصداقة والأصدقاء المشتركين لأنه هي بنفس الشركة، حكينا معه وتركب الديو ولكن عم نصور.
1: وبعد الديو كأنه في ألبوم عم يتحضر.
2: صح طبعا، في تقريبا بين 8 ل13 عمل حينزل بين السنة لأول 27، بين أعمال مشتركة وبين سناجل.
1: حلوة سناجل،
2: هاي جديدة كثير سناجل.
3: اليوم اللي صار يعني أنا ماله منطقي، يعني أنا زعلان من قلبي. شو رئيس، شو هالمهزلة هاي، شو ها
4: احكي لك كلمة يا جماعة، هدوا أعصابكم ما يستاهل يعني، ما راحت لحد غريب، راحت لأبونا وراحت يعني فنان تعلمنا منه مدرسة كبيرة. أنت خلاص هدي السنة الجاية.
3: إيه طبعا بيك مدرسة كبيرة أنت جاي.
1: شفنا هيدا الصداقة اللي بتجمعك مع عايد ومع محمد شاكر، ما لكم هيك في التريو بيناتكم ولا لا بس هالصداقة ما خاصة بالأعمال الفنية بعدين؟
2: لا أكيد الفن والعلاقة الشخصية أنا برأيي ما كتير بيختلفوا عن بعض، حبي لفنهم هو على قدر حبي لشخصهم، فأكيد بتشرف بهيك شيء وهيك خطوة ما حكينا فيها صراحة، كنا قاعدين عم ننبسط مع بعضنا.
1: كنت مبسوط بنجاحه كمان لمحمد شاكر والجائزة الجوي أورد اللي أخذها.
2: يعني صراحة هذا الشخص المحترم ابن البيت بيستحق الواحد يفرح له لما بيعمل هيك نجاح. محمد حدا خلوق مهذب بجنن، وهو رفيق وأخ على الصعيد الشخصي، وما بيهمني أي شيء آخر بيصير بالفن صراحة، ولو أنه بيعني لي نجاحي الشخصي بس مش إذا أخذ محمد جائزة.
1: بهذا الألبوم جمانة جمال موجودة مثل ما شفنا على السلاح،
2: في عندي عمل مع جمانة جمال طبعا من كلماتها وألحانها، وعم حضر له، هو حيكون جزء من الألبوم طبعا.
1: باللهجة اللبنانية رح يكون؟
2: باللهجة اللبنانية وفيها روحها، بس كمان حطت فيها روحي العصري. عايشة

0: لين حيك مبروك غنية الجديدة ومبسوطين فيك، وهلأ اليوم ديو لأول مرة مع الشامي، خبريني شوي.
1: مرسي كتير، أنا كتير مبسوطة وكتير متحمسة، هي أول مرة بخطي هالخطوة الجريئة أنا بالنسبة إلي، وبفوت على عالم الشامي إذا بدك، فكتير متحمسة كمان لتسمع هذا الشيء.
0: اليوم مين راح لعند التاني أكتر بهذه الغنية؟ منعرف أنت ستايلك غير ستايل الشامي، وخبريني مين راح هيك؟
1: ما في حدا راح هيك يعني، هي
0: صارت بالنص.
1: هي صارت الخبرية بالاتفاق صراحة، يعني كنا حابين نعمل هالخطوة من زمان، نحن ملتقين بكذا بروجي من قبل، فحبينا انه نعمل هيدا الخطوة.
0: لين اليوم بلبنان بمرحلة صعبة، وانت والشامي عم تصوروا هذا الكليب بظل هيدا الحرب، ليش اخترتوا لبنان مع انه كان فيكم تروحوا غير بلد آمن كمان تصوروا هذا الكليب؟
1: هلأ نحن صراحة اخترنا منطقة، يعني المنطقة اللي نحن فيها هلأ كتير بعيدة عن الـ عن عن المناطق يعني المستهدفة، بس هيدا شغلنا بالنهاية، نحن عم نحاول قد ما فينا نوقف على إجرينا، نضل ماسكين بالأمل ونحسس العالم كمان بهيدا الشيء، لأنه بالنهاية دايما في رسالة حلوة من وراء الفن. كمان لازم نكون قوية، لازم نكفي شغلنا، وبإذن الله بس تخلص الحرب بدنا نرجع نكفي بهيدا الشيء. وأنا أكيد يعني لبنان هو، ما رح اهرب من لبنان لحتى كفي شغلي، هو اول بلد انا رح اختار اني استفيد وفيده وابقى فيه وصور فيه واشتغل فيه كل حياتي. يعني
0: كيف بتشوف اليوم جمهور الشامي رح يتقبل لين ويسمع بتغني اغاني بتشبه الشامي؟
1: صراحه ما بدي احط توقعات لاني خايفه، يعني عن جد ما بدي احط توقعات، لانه ترك الامور تصير مثل ما هي بدها تصير يعني، وان شاء الله عن جد يعني حيحبوا الغنية كثير، عن جد كثير حلو.
0: إلي فهد وكليب جديد وعلى أول مرة مع الشامي، خبرني.
2: صحيح، هاي ألان، كيفك؟ مبسوط كتير لأنه الغنية كمان هيدا أول ديو لإله مع لين حايك، سو مبسوط كتير لأنه بتعرف لما تفوت على العالم تبع الشامي فيه شيء كتير قليل اللي هو بيكتب وبيلحن وبيخلق الغنية، فبتحس حالك كأنك عم تشتغل مع كاتب، يعني كأنك عم تعمل فيلم مع حدا كاتب النص، فهيدا الإحساس كتير بحبه أنا، يعني لأنه بالعادة بيكون في أغاني حدا كتبهم لحدا وهو كتبها وهو ملحنها وهو خلقها، فهيدا شيء كتير ملفت لمخرج لأنه بتحس حالك عم تشغل مع نص، فهذا التعامل كتير مبسوط فيه أنا كتير وخلقانين قصة هيك حلوة، لأنه القصة بتتمحور حوالي كيف ناس لما يلتقوا بأسانسور أو بيكونوا هيك عايشين الباب على الباب ما بيقولوا، يعني بيلحقوا البونجور بس أو السلام، كيف هيدا القصة فيها تاخد مليون احتمال إذا راح هيدا الحيط بيناتهم. يعني مثل ما شايف هلأ هيدا السات ورا هن البيتين تبعهم، ورح يروحوا الحيطان ورح يروح الحيط اللي فصلهم ويبلشوا يعيشوا الحلم يلي هو وين نحن هلأ. مبسوط كتير بهيدا الفكرة لأنه حاسس أنه هيك فيها شيء على صعيد القصة جديد لإله، مبسوط. عايش

0: كنت اول مره بتصور ديو؟
1: ايه لحظه، اول مره بصور ديو يمكن، ايه اول مره بصور ديو.
0: هلا عم ديو بتصوره؟ خبرني
1: كيف عم فكر. لحظه عم فكر اذا هذا اول ديو. ايه اول ديو غريب. اوكي اول ديو.
0: ايه عم ريسر صبي عنك.
1: تعرفني اكثر من حالي.
0: خبرني كيف عم بتشوف ال عم تقدر تنظم كاميرتك بالنسبه للتو ستارز موجود معك على السيت؟
1: حلو سؤالك. ليك انا بطبيعه الحال كثير بحب العلاقات الانسانيه، فهذا شيء كثير بيلفتني. يعني بتلفتني فكره انه معقول يكون في قصه حب مخفيه بين الحيطان، وهذا شيء ما بيخلق الا لما يكون اثنين عم بغنوا، عرفت يعني؟ يعني اذا بدك تجيب موديل تحطها بمطرح ان كان محل شامي او محلين، مش ذات الاحساس لانه عم بيحكوا قصتهم اثنيناتهم هن. فهذا الشيء اللي كثير ملفت. بس حلو السؤال عن جد.
0: كيف استوحيت اليوم الستوري بورد اللي عم نشوفها بالكليب؟
1: ليك لما يوصل الرفران، كنت عم بسمعها بالسياره، لما وصل الرفران عرفت انه بدي شيء يهبط، عرفت يعني؟ على الموسيقى خلص حسيت انه في حيطان بدها تهبط ويصيروا بوجه بعض. هيدا كل شيء تخيلته ومنه بنيت القصة. يعني إذا بدك الموسيقى خلتني أرسم مشاهد، عرفت؟
0: بعيداً عن جو الكليبات، في شيء كتير حلو عم تحضرنا إياه.
1: لا ما رح نحكي عنه. لا ما رح نحكي. شلو بضيحة. ما رح نحكي. لا ما رح نحكي. طب ما بعرف، فيني أقول لك أنه عم بأخرج أول فيلم طويل لإلي، أول فيلم سينما. خلص لهون على دخيل. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا بس من احلى مغامرات حياتي عن جد.
0: يلا
1: شال فضيحة. يلا باي حبيبي.

0: يا ويلي من لاشوط السن المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما الفوا شي انتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يورو السامبا
1: السامبا قال لك هو دفك انسى بيعرف
4: يلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه لك يسلم يا بطل
6: لاول مره لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة 7 المساء مع

0: وحشاني كتير وحشاني.
1: انت وحشنا قد الدنيا
2: فروسي. الله اشتقت لك انا، بحب اشوف وشك.
3: لك لك الالوان الزاهية الفاهية، الوان العيد، الفرح بعيونك، المحبة بقلبك.
1: هيدا حبيبي ابني، عشان هيك
4: بجنن حبيبي مع احلى بجنن.
1: بس شفتك انا
5: هلا اذا اذا اذا في هلا اذا في شيء ما راح نخبرك.
1: المسرح بالسعودية.
3: وأنا فرحانة زيدا إن أنتي هون
1: حبيبي
3: وحضرت حبيبي.
5: إلا زمان ما بربر.
1: طيب والحديث
3: ما هو عن حاله، عشان هيك ما تسألنا أسئلة.
5: أنا بحب شغلة بإليسا أنه هي دايماً في عندها هيك أصول بنت الضيعة.
6: راغب من أكثر الفنانين القريب لقلبي،
1: وأنا بعشق صوت الوسوم شخصية الوسوف.
3: هذا تاج الراس في تونس.
1: انت اذا شفتها جميل كله شو بتقول؟ بدي اقول اسم الله عليك.
5: عم تكذب عم تكذب.
7: اجواء جميله، تطور ما شاء الله يعني ملحوظ.
8: مبسوط اني انا اكون بهي المجموعه، يعني كلها نجوم بحبهم.
3: هي بالمرصاد ناطرتك على الحرف، عرف كيف بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي لانه شايفتك كيف صاليت لك.

0: النجم الساطع، الساحر،
1: الغامض.
0: معشوق الجماهير رجع بشكل جديد، لعبة بتغني، بتعزف
2: وبتحب. جمع كل الأشكال دلوقتي، ممكن يبقى عندك توليت في البيت.

انسى انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا. على فكره ناسي اسمك كل يوم اللي في تكلمنا. لو رحت قلت لهم اني كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك. سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين؟ الاسطوره والمعلم. قمه الغباء انك تفتكر انك في بالي ولا في خيالي. من الاخر

ستار رامي عياش في تياتر دو لوبيرا تونس، حفل أوركسترالي مع رامي عياش 21 يونيو. تياتر دو لوبيرا تونس للحجز

0: Your secret hair extension.
1: يا ويلي من لاشوط السن المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قالك هو دبكة انسى بيعرف
4: لا تفوتوا بلش الشوط الثاني
2: طيب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه لك يسلم يا بطل
6: غالي اغالي وحشاني كتير وحشاني
7: انت وحشنا قد الدنيا
8: فروسي الله اشتقت لك انا بحب شوف وشك
9: لك لك الالوان الزاهيه الفاهيه الوان العيد الفرح بعيونك المحبه بقلبك
10: هيدا حبيبي ابني عشان هيك
11: بجنن حبيبي ما احلى بجنن
10: بس شفتك انا
12: هلا اذا اذا اذا في هلا اذا في شيء ما راح نخبرك
13: المسرح بالسعودية
14: وانا فرحانة زيدا ان انت هون
13: حبيبي
14: وحضرت حبيبي
12: الا زمان ما بربر
13: طيب الحديث
15: بيصيروا الاعلاميين شو
16: بيعملوا ما اقول عن حالك مشان هيك ما تسالنا اسئله
12: أنا بحب شغلة بإليسا أنه هي دايماً في عندها هيك أصول بنت الضيعة
17: راغب من أكثر الفنانين القريب لقلبي
18: وأنا بعشق صوت الوسوف وشخصية الوسوف
19: هذا تاج الرأس في تونس
16: أنت إذا شفت هالجميل كله شو بتقول؟
18: بدي أقول اسم الله
5: عم تكذب
3: أجواء جميلة تطور ما شاء الله يعني ملحوظ
14: مبسوط إني أنا أكون بهاي المجموعة يعني كلها نجوم بحبهم
4: هي بالمرصاد ناطرتك على الحرف عرف كيف بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي لأنه شايفتك كيف صاليت لك

0: شو حبيبتي؟
1: إنه شو بتحس هيك بس تكون لحالك بمحل فاضي؟
0: مش فاهم.
1: لا بس تكون لحالك بمحل فاضي شو بتحس؟
0: كيف فاضي وانت قدامي؟
1: لا عن جد هلا.
0: شو عن جد؟
1: شو بتحس؟
0: ليه انت شو بتحس؟ حاسة بإيش؟
1: مروان أفندي بدنا نسكر.
2: شو هاي؟
1: بدنا نسكر.
2: لا لا اللي قبليها.
1: مروان أفندي
2: حبيبي. مروان أفندي نفسي. اقعدي شوي، اقعدي حبيبي.

0: Take.
1: Yeah.
0: I got you this.
1: Look at this video.
0: Show me.
1: It looks like it's going viral.
0: Really? Who's this?
2: عيب ولو مارق سلم ماشي معتم خايف مني انا ما بعلم حدا برو طب عيب ولو اذا بهمك يا حبيب امك صاير وزنك بتقل دمك ليه يا برو طب عيب ولو

ستار رامي عياش في ثياتر دو لوبيرا تونس، حفل أوركسترالي مع رامي عياش 21 يونيو. ثياتر دو لوبيرا تونس للحجز

0: الأيام الحلوة حلوة بالناس بتختار يكونوا معك فيها، خليهم على طول في حياتك عشان يفضل معوي كل يوم أحلى يوم.
1: كل يوم أحلى أحلى بيك أنت
2: وي غير أي حد.

0: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما الفوشينتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص السامبا
1: السامبا قال لك هو دفكي قال شو بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طيب خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما ليلك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه لك يسلم يا بطل
6: غالي اغالي وحشاني كتير وحشاني
7: انت وحشنا قد الدنيا
8: فروسي هلا اشتقت لك انا بحب اشوف وشك
9: لك لك الالوان الزاهيه الفاهيه الوان العيد الفرح بعيونك المحبه بقلبك
10: هيدا حبيبي ابني عشان هيك بجنن
11: حبيبي ما احلى بجنن
10: بس شفتك انا
12: هلا اذا في هلا اذا في شيء ما راح نخبرك
13: المسرح بالسعودية
14: وانا فرحانة زيدا ان انت هون
13: حبيبي
14: وحضرت حبيبي
12: الا زمان ما بربر
13: طيب الحديث
15: خبيته الاعلاميين
16: ما هو عن حالك مش هيك ما تسالنا اسئله
12: انا بحب شغله باليسا انه هي دائما في عندها هيك اصول بنت الضيعه
17: راغب من اكثر الفنانين القريب لقلبي
18: وانا بعشق صوت الوسوم شخصية الوسوف
19: هذا تاج الراس تونس
20: يعيش
21: كل ما
22: انت اذا شفتها جميل كله شو بتقول
23: بدي اقول اسم الله
24: عم تكذب
25: اجواء جميله تطور ما شاء الله يعني ملحوظ
26: مبسوط اني انا اكون بهي المجموعه يعني كلها نجوم بحبهم
27: هي بالمرصاد نظرتك على الحرف عرف كيف بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي لانه شايفتك كيف صاليت لك

0: لا بدنا نروح.
1: لا بدنا نروح.
0: فين الديمو اللبناني؟ قلت لي بسمعك ديمو لبناني. تناخة انه قال لحدا الحقني، فانا بقول تناخة الشوق، لايك الشوق يقول لي الحقيني
2: الحقيني الحقيني من الشوق. أنا معي اليوم الفنانة داليا مبارك، مكسر الدنيا والأرض وكل الناس مبسوطة فيكي. أهلا وسهلا فيك على أغاني أغاني.
0: أهلا فيكم، نورتوني أغاني أغاني، وسعيدة أنكم اليوم منوريني بالست.
2: اليوم عم نصور نحن 6 كليبات مزبوط؟ شو أسماء الأغاني؟
0: لا مو اليوم 6، خلصنا 3. هذول
2: آخر 3. أوكي طيب، الأغاني شو اللهجات؟ هات لنشوف. مصري عراقي؟
0: مصري عراقي خليجي وسعودي.
2: طب أنت اللبناني؟
0: لبناني انا عملت واحدة عملت، بس اليوم بسام قال لي يبغى يسمعني ديمو. بسام فين الديمو اللبناني؟ قلت لي بسمعك ديمو لبناني. يلا اليوم يبعث لي.
2: خلص في عنا عن المخرج بسام الترك، في عنا غنية لبنانية، اكيد في شيء جديد يعني.
0: حسمع هو قال لي بسمعك، قال لي بسمعك ديمو.
2: طيب شو أسماء الأغاني؟ كيف الأجواء؟ التصوير كلياتها هيك مثل ما نحن شايفين أجواء عربية ولا في اختلاف؟
0: لا هذه الأغنية الوحيدة اللي هي تناخ الشوق، حتى من اسمها يعني من اسم الأغنية تحس إن هذه هوية الأغنية. هذا
2: تناخ الشوق هي أغنية سعودية
0: نجدية. تناخ يعني بمعنى استنجد، تناخ طلب النجدة. وكل كلامها شوي يعني أحس هذه الأغنية مو الكل راح يفهمها إلا لو راح بحث عن المعاني.
2: تناخى يعني شو؟ قتلوا الشوق؟
0: لا تناخى
2: مو هيك قلتي لي؟
0: لا ما قلت لك هيك، قلت لك تناخى يعني شفت لما أحد يجي يقول لك الحقني الحقني
2: ايه؟
0: تناخى إنه قال لحدا الحقني، فأنا بقول تناخى الشوق، لايك الشوق يقول لي الحقيني
2: الحقيني الحقيني من الشوق.
0: هذا الشوق يولول الشوق.

0: على مين يولول الشو عن داليا؟
1: فالأغنية تحكي عن
0: روحت السؤال.
1: الأغنية تقول الأغنية تتكلم عن الشوق اللي عند شخص جدا عزيز نفس ويخاف تفضح دموعه من كثر الشوق وتخاف ويخاف انه يبان عليه الضعف لانه يحس انه هو قاعد يعني يشتاق لحد راح. فهذه الأغنية تحكي عن شوق بس بعزة نفس ما فيها انكسار.
0: أحد راح يعني مات ولا موجود بس انفصله؟
1: لا هو يترك. فأنا بقول له أنه أنا صرت زي أقطع، تعرف اللي يمشي وراء أثار الناس، أنا بقول له كذا، أنا صرت أتبع أثارك. خطاوي أثارك من الشوق بس إنه ما يبين. فأنا أرد على الشوق شو أقول له؟ تلحف بالصبر، ليك أصبر،
0: خذ لك غفوي مع الصبر واستنى
1: وعليه ولول تشبع بس احنا ما هنرجع.
0: طيب باقي الاغاني؟
1: باقي الاغاني اغنيه مصريه اسمها بغير عليه، اغنيه عراقيه اسمها يا ويل، عندي اغنيه سعوديه اسمها يا هي، وقلنا تناخ الشوق، وايش كمان باقي؟ باقي غلا عاشق.
0: غلا عاشق
1: ايه، اعتقد قلنا الستة
0: كلهم عن العشق والغلا والحب
1: الا واحدة. في واحدة ما قلتها.
0: شو هي؟
1: اسمها ابو حبك.
0: شو ابو ايه؟ هذه شكلها
1: ابو حبك كذا كذا. اقول له يلعن ابو حبك.
0: يلعن ابو حبك.
1: هذه الوحيدة ما فيها عشق.
0: هذه ما فيها. هذه مخلص، نحن مبايعين فيها.
1: لا هذول التخطي خلاص. يلعن ابو حبك ويلعن ابو قلبي، وعرفت كذا اغنية مليانة طول.

0: بتحبي عسيرة انك تعملي الأغنية اللبنانية؟ مين بتحبي الفنانين الفنانات اللبنانيات؟
1: والله كلهم.
0: لمين بتسمعي؟
1: بحب كثير، بحب إليسا كثير، بحب إحساسها، بحب هيفا، عسل، قمر.
0: بدنا نروق؟
1: لا بدنا نروق. ومين كمان؟ والله بحبهم كلهم، بس أتخيل فيروز.
0: يعني كلنا بنحب فيروز
1: صح؟ مين
0: مين يعني ما بيحب فيروز؟
1: يعني شيء بديهي أحس. والله كثير أحب، أحب كثير فنانين.
0: على سيرة، على سيرة الحب، على سيرة الحب، أنا بدي أعرف
1: من وين جايبها هذه؟
0: شو قصة هيدا اللي أنا لقطته بالكواليس؟
1: ليش الفضايح؟
0: يعني نحن ممكن نشوف شوكولا، ممكن نشوف
1: ما ما شوف
0: بس لسبب معقول حر يعني.
1: بس أنت تقول شوكولا صح؟ ايه. ها بسبب الشوكولا أنا باكل هذا. شوف أنا
0: سرقته وإجيت لأنه بدي أعرف شو عم ينزل على فكرة.
1: ايه
0: شو قصة الحر بال
1: شوف هذا مخلل هالبينو.
0: ايه.
1: أنا نزلت 10 كيلو باي ذا واي من وقت ذا فويس، يعني الناس شايفين فرق. أنا كنت 10 كيلو زيادة. لا بقول لك إيش.
0: أيه.
1: لما أنا كيف يعني أكذب على مخي، أسوي له تويست، أسوي له كذا تريك. إذا أبغى أكل شيء سويت أروح أكل مخلل أو أكل يعني هالبينو، فأصير
0: بس هيدا حر؟
1: حلو أحب أنا.
0: لمين بتحطي حر من هالفنان العربي؟
1: ايه
0: لمين بتحطي حر من هالفنانين العربيين العرب؟
1: ما فهمت السؤال.
0: لمين بتحطي؟
1: انا بحب الحر.
0: بس لمين
1: بحطه؟ لكل احد يحب الحر.
0: لكل احد
1: وحب عدو عن اي احد ما يحب الحر. يا بنت السمحة.

0: طيب كيف كيف ذا فويس؟ مين بتحطي حر من الموجودين؟ بتقولي له حر يعني منه مزبوط، هيدا حر تبع بدي حدا حدك يعني.
1: اتخيل بحط الرامي صبري.
0: ليه؟
1: انا وياه طول الوقت نغيظ بعض، طول الوقت بنغيظ بعض.
0: ايوه شو بنحط للشامي؟
1: نحط للشامي
2: اسمعوا
1: ايش بيحب، ما نسيت ايش كان يحب.
0: ايس كريم بركي؟
1: ما ادري. نحط دقيقه خلينا اتذكر.
0: عم تشوفي التعليقات على السوشيال ميديا؟
1: يا ايش التعليقات
0: شو عم بيقولوا؟
1: طب انا لسه ما جاوبتك ايش نحط له.
0: ما هو انا بدي هون
1: انا اقول لك احط له قهوه سعوديه وتمر كان يحب.
0: والله
1: انا كنت اجيب معاي قهوه وهو كان يحب يشرب قهوه سعوديه.
0: قهوه سعوديه وتمر للشامي
1: وهالبينو ولا
0: هالبينو؟ لا
1: لانه كان يغيظني طول الوقت. شامي كان كيوت طول التصوير، رامي كان طول الوقت يغيظ فيني.
0: عم بيقولوا انه انت والشامي معقول حابين بعضكم بالكواليس؟
1: يلا قيس حبيبي نورتني، شكرا. كان معكم.
0: لا طلعتنا من التصوير كله على الخالص.
1: شو هيدا؟ شو هيدا؟
0: مش مزبوطه الخبريه ايش؟
1: لا مش مزبوطه.
0: بعدها حنشوف غنية جديدة لبنانية وحنشوف ذا فويس إن شاء الله يكسر الدنيا. ومتمنى لك كل النجاح يا رب
1: حبيبي. شكرا نورتوني. شكرا. كان لقاء مرة حلو.
0: شكرا.
1: Love you.

0: استاذ بسام ترك، اهلا وسهلا فيك على اغاني اغاني.
1: اهلا وسهلا فيك باغاني اغاني، محطة المميزة.
0: اكيد انت مخرج مميز، واليوم نحن موجودين بتصوير كليب لداليا مبارك. خبرني شوي، اليوم عم تصوروا البوم بشكل كامل، سبع غنيات مثل ما فهمت، خبرني عن اجواء التصوير، افكار الاغاني، شو عاملين شيء جديد؟
1: نحن اول شيء اكيد عم نصور البوم كامل، كل الالبوم بيتصور على طريقة الفيديو كليب.

0: ما هو يركزوا على ستوري أكتر.
1: مش بتخوف اليوم فكرة إنتاج ألبوم كامل بشكل عام؟
0: لا شوف اليوم من فترة من زمن يعني قبل سنتين صار فكرة الألبوم مثل كأنه كانت غلط أو صارت خوف أو إنتاج أو
1: صعوبة، فبيروحوا على السنجل أكتر
0: وصعوبة إنتاج وصعوبة خوف من السوق، وأنه الألبوم والعالم هلا عصر سنجل، كل شهر صار يولد غنية الفنان أو شيء. لا اليوم الفنان الواثق من نفسه أول شيء أنه هو كفنان بيقدر يقدم ألبوم، الفنان بحاجة لكتالوج يطلع يغني لجمهوره، الفنان الأغنية هو بيكون فنان أغنية، فنان الألبوم هو فنان حقيقي عم يقدم ألبوم 6 أغاني أو 10 أغاني أو 12 أغنية، قديش هو عنده ثقة بحاله، قديش جمهوره هو عنده ثقة بجمهوره يطلع يقدم هالشي. الفنان اليوم منه هو كيف بدي أقول لك حالة بتجي وبتروح، الفنان الفنان فنان مستمر سنين لآخر عمره هو فنان، بقى الفنان مستمر بحاجة لكل سنة ألبوم غنية واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة. الغنية السنجل بتحس عم تعيش أسبوع شهر، خلصت الغنية صار بده غنية تانية، عاش على هذا الوهم بيظل أنه ما في شرك إنتاج، خوف من الصرف، ما في إنتاج للفنان، الفنان صار هو بده يصرف من من من تعبه أو أو أو من ماله الخاص للألبوم. اليوم الألبوم مكلف وخصوصا الفيديو كليب، بقى لهالسبب هذا صار فيه اللي هو ميني ألبوم، صار فيه الفيديو كليب المشهد الواحد صار بيوصل للناس أكتر، صار الفنان عنده كل سنة يطلع يغني ألبوم. اليوم نحن بنشوف كبار الفنانين بطل العربي مؤخرا مثل فضل شاكر، عمرو دياب، ماجد المهندس، فنانين كتير كبار عم ينزلوا عصر الألبوم، بطل عصر السنجل. السنجل هي صارت مثل قلت لك خطفة one way بدون رجعة، روح بدون رجعة.

0: قد ايه الجمهور بده يكون عنده ثقه اليوم ما يكون اي اي هالكليب بركي؟ لانه اليوم قد ايه في احتمال يصير الفنان كله يعمل كليب اي اي بدون ما يكون موجود؟
1: الاي اي طبعا ما فينا نقول نجح على كل الجهات، ان كان بكل مجالاتنا، ان كان بالدراما، بالاعداد، بالمحاسبه، بحياتنا اليوميه، بالبرزنتيشن، بالتصاميم، بكل شيء نجح في الاي، الا بالشيء اللي هو فيه اموشن، اللي فيه احساس. اليوم الكليبات كلها اللي عملت اي اي، انا ما دخلت فيها اليوم ولا كليب. جربت
0: مع عندنا مشاهد اي اي لداليا؟
1: لا ابدا، اكيد لا. داليا فنانه حقيقيه، بدها تحس العالم فيها بفنها وبادائها الحقيقي. اليوم لما يكون فنان عم يغني هو الفيجوال تاعه اي اي والاوديو حقيقي، عم يصير كله عندك بشكل روبوت، انت بتبطل عم تحس بهذا الاوديو، عم يصير عندك عم تحس كانه عم تحضر روبوت. بس لما يكون الفنان عم يغني حقيقي وتسمع صوته الحقيقي، عم تحس بهذا الشيء. وخصوصا اليوم نحن حولت، انا من شي 3 سنين يعني التوجه تاع الفيديو كليب صار اللي هو فيديو تيوب، صار الكليب هو عباره عن مشهد، برجع بقول لك، عشان يكون تركيز على الاوديو اكثر. بقى لما تيجي بتعمل اي اي، انت عم تقتل كل شيء بهذا المحتوى. الفنان ما عنده غير انه يقدم احساسه بهذه الغنيه. بقى الاي اي بالنسبه لي فشل شارع لحديت هلا، ما بعرف قديش بقدام بيقدروا يقدموا يكون حقيقي الاموشن بالصوره بالفيجوال، مش بالشكل، بالاموشن قد يكون حقيقي ما بعرف. بس لحديت هلا انا لما بشوف كليب اي اي، انا عم شوف الفنان مع صوته مع كل شيء، احساس عم يعطيني روبوت. بقى هيدا عم يقتل الاوديو، عم يقتل الفيو للعالم، ما عم يكون في متعه بالرؤيه الغنيه او السماعه.
0: سمعتك عم تحكي عن داليا انها كثير قويه قدام الكاميرا، بتنصحها بالتمثيل؟
1: شوف، انا ما بنصح فنان الا بالموهبه اللي الله عطيها.
0: يعني بتشوفها ممثله؟
1: قلت لك ما بنصح فنان الا بالموهبه اللي الله عطيها. الفنان خلق، اللي عنده صوت حلو خلق يغني. بقى انا بحب اللي هو صاحب صنعته، صاحب موهبته. المتعدد المواهب، ممكن منه غلط انك تجرب تمثل وتعمل
0: بدل، شفنا كتار مثل،
1: منه غلط. بس الفنان وخصوصا حدا مثل داليا انسانه موهوبه، منا فنانة استعراضية لحتى تمثل وترقص وتغني. لا، داليا عندها صوت، تمتلك فوق صوت قوي، حضور قوي، حنجرة ذهبية، إحساس عالي جدا.
0: شفنا نقول بنقول نيال داليا فيك ونيالك في داليا كمان. شهادتك منا كمان، شهادتك منا قليل يا استاذ. انت
1: داليا فيها شغله، يعني في كثير فنانين نحن بالوسط الفني هلا، كل الفنانين بتلاقيهم صاروا بيشبهوا بعض. قليل من الفنانين اللي هن ما بيشبهوا حدا. داليا ما بتشبه حدا، داليا هي داليا.
0: بيشبهوا بعض بالشكل، بالبوتوكس قصدك والفيلر ولا
1: كله اليوم صارت قصه الترند. هيدي هاي عملت هيك بعمل مثلها، هاي غنت هيك بغني مثلها، هاي عملت هذا الايقاع بعمل مثلها، هيدي صورت مع فلان بصور مثلها.

0: عملت هالكليب صاروا كلهم عم يشبهوا ببعض. داليا دايما هي لو شو ما عملت مين ما بتشبه حدا ولا في حدا يشبهها، لأنه هذا الشيء بيجي كاريزماتك من عند رب العالمين.
1: أستاذ بسام شكرا كثير، نتمنى لك كل التوفيق يا رب، وإن شاء الله دايما من نجاح لنجاح مثل ما معودين عليك.
0: إن شاء الله يا رب، وتكون هاي الأيام أيام خير وسلام ومحبة وكليبات وأغاني وكل شيء، ونشوفكم كل يوم معنا
1: يا رب. شكرا كثير. شكرا أستاذ.

0: شو حبيبتي؟
1: إنه شو بتحس هيك بس تكون لحالك بمحل فاضي؟
0: مش فاهم.
1: لا بس تكون لحالك بمحل فاضي شو بتحس؟
0: كيف فاضي وانت قدامي؟
1: لا عن جد هلا.
0: شو عن جد؟
1: شو بتحس؟
0: ليه انت شو بتحس؟ حاسه بإشي؟
1: مروان افندي بدنا نسكر.
2: شو هاي؟
1: بدنا نسكر.
2: لا لا اللي قبليها
1: مروان افندي
2: حبيبي. مروان افندي طب اقعدي شوي، اقعدي حبيبي.

بوب ستار رامي عياش في تياتر دو لوبيرا تونس، حفل أوركسترالي مع رامي عياش 21 يونيو. تياتر دو لوبيرا تونس للحجز

0: هلا هلا واخت اسم الله. ايه يا استاذ رامي عياش، احنا جاي نعمل الكليب ولا جاي تحب هنا على جنب؟
1: ما احب، انا ما اعرفهاش صراحه، بالصدفه شفتها.
0: ما تعرفهاش وايه اللي عجبك فيها؟ عود الخله دي
2: ولا حاجه بوجودك حبيبي.
0: يا سلام. طب يلا عشان نعمل يا سكاكر السكر يا مسكر.
1: اكيد. اتفضل يا ستنا. اكيد
0: اتفضل.
1: اتفضل يا استاذ فادي.
0: اتفضل.

0: Your secret hair extension.
1: يا ويلي من لاشوط السن المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما الفو شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قال لك هو دفكة انسو بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: لاول مره لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة 7 المساء مع دي

0: غالي وحشاني كتير وحشاني.
1: انت وحشنا قد الدنيا
2: فروسي. يلا اشتقت لك انا، بحب اشوف وشك.
3: لك لك الالوان الزاهيه الفاهيه، الوان العيد، الفرح بعيونك، المحبه بقلبك.
4: هيدا حبيبي ابني، عشان هيك بجنن
5: حبيبي. ما احلى بجنن
4: بس شفتك انا
6: هلا. اذا في شي ما راح نخبرك.

0: للمسرح بالسعودية.
1: وأنا فرحانة زيدا أن أنت هوني
0: حبيبي
1: وحضرت حديثك.
2: إلا زمان ما بربر.
0: طيب الحديث
3: بيصيروا الإعلاميين شو
4: ما هو عن حالك عشان هيك ما تسألنا أسئلة.
2: أنا بحب شغلة بإليسا أنه هي دايماً في عندها هيك أصول بنت الضيعة.
5: راغب من أكثر الفنانين القريب لقلبي.
0: وأنا بعشق صوت الوسوف وشخصية الوسوف.
1: هذا تاج الرأس في تونس.
6: كل ما
0: أنت إذا شفت هالجميل كله شو بتقول؟ بدي أقول اسم الله عليك.
5: عم تكذب.
2: أجواء جميلة، تطور ما شاء الله يعني ملحوظ.
7: مبسوط إني أنا أكون بهاي المجموعة، يعني كلها نجوم بحبهم.
8: هي بالمرصاد نظرتك على الحرف، عرف كيف بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي، لأنه شايفتك كيف صار يطلق.
9: أغاني أغاني عيشة ثواني بعالم تاني.
2: ممكن يلا أنا أتأخر. يا أحمد
10: زقنا مين؟
2: عايز
10: بس.
2: الله. بس حياة.
10: يلا.
2: الله. الحبيب يقعد أكثر معايا.

الأيام الحلوة حلوة بالناس بتختار يكونوا معك فيها، خليهم على طول في حياتك عشان يفضل معوي كل يوم أحلى.

بوب ستار رامي عياش في ثياتر دو لوبيرا تونس، حفل أوركسترالي مع رامي عياش 21 يونيو. ثياتر دو لوبيرا تونس للحجز

0: وحشاني كتير وحشاني.
1: انت وحشنا قد الدنيا
2: فروسي. يلا اشتقت لك انا، بحب اشوف وشك.
3: لك لك الالوان الزاهيه الفاهيه، الوان العيد، الفرح بعيونه، المحبه بقلبه.
4: هيدا حبيبي ابني، عشان هيك
5: بجنن حبيبي، ما احلى بجنن.
4: بس شفتك انا
5: هلا اذا اذا اذا
3: جاب
5: هلا اذا في شيء ما راح نخبرك.
1: المسرح بالسعودية
3: وانا فرحانة زيدا ان انت هوني
1: حبيبي
3: وحضرت حبيبي.
5: الا زمان ما بربر.
1: طيب الحديث
6: بيصيروا الاعلاميين شو
3: بيعملوا؟ ما هول عن حالك عشان هيك ما تسألنا اسئلة.
5: انا بحب شغله بإليسا انه هي دائما في عندها هيك اصول بنت الضيعه.
3: راغب من اكثر الفنانين القريب لقلبه،
4: وانا بعشق صوت الوسوف وشخصيه الوسوف.
3: هذا تاج الراس
7: بتونس.
1: انت اذا شفت هالجميل كله شو بتقول؟
4: بدي اقول اسم الله عليك.
3: عم تكذب.
8: اجواء جميله، تطور ما شاء الله يعني ملحوظ.
4: مبسوط اني انا اكون بهي المجموعه، يعني كلها نجوم بحبهم.
3: هي بالمرصاد نظرتك على الحرف، عرف كيف بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي، لانه شايفتك كيف صار يطلق.

ما في الا الفطن بالبلد. بغار كثير على لبنان، وانا عندي شيء رول بالفرقه انه ما في الا لبنانيات بفرقتي. بيقول لك انا عندي صبيان هالكينه، انا عندي 70 بنت. شايف شعري.

0: نديم مبروك، يعني هالدقيقتين بيخبروا قصة لبنان كلها وعن جد مؤثرين كتير، وشفت الناس هني عم يحضروا قد ايه كانوا مؤثرين وقد ايه هيك الرسالة وصلت.
1: هذا كان هدفي في راس انه اقدر بمحل معين هيك اثر بكل لبناني عم يحضر هذا الشيء، كل شاب لبناني صغير شاب لبناني كبير، اهلنا لازم نتحد، بلدنا عم يعاني كتير. ف انا فنان، هذا سلاحي، ما لقيت غير هالطريقه اقدر اوصل فيها المساج اللي حابب اوصله للعالم، بتمنى يكون وصل
0: باطار هذا المسج. هيدي الرساله عم توصلها، اصرارك على ال 10452 كيلومتر باللوك اللي كانت لبسته او بالفستان اللي كانت لبسته الصبيه وهي صغيره وهي كبيره وعم بيتنازعوا عليها كل اللي حواليها. خبرني شوي عن الطبخه، كيف بلشت وكيف شغلت؟
1: 4 أشهر صار لنا من وقت ما بلشت الأحداث بلبنان، هي صار لنا 6 سنين من 2020، بس مؤخراً في كتير حقد وكراهية بين العالم، وعم بسمع عالم عم تهاجم بعضها وعالم عم تحكي حكي يعني ما لازم ولا إنسان يسمعه بالدنيا. ف يعني جربت قد ما في بكل شيء بكل فكرة اللي عم وصلها أقدر أجمع كل شيء عم شوفه قدامي بهالبلد بطريقة سريعة، بطريقة ما ازعج حدا بشو عم وصل. بدي افكر بكل العالم، نحن لبنان تعدد، مثل ما فريقي متعدد، قبل ما اقول حيلا كلمه انا بالصف بدي افكر 100 مره هالبنت شو صاير معها قبل، او هي شو عندها، او شو ما فينا، لازم نفكر ببعض كاخوه كاهل.

0: وقلت مهما ثورتنا الفتن
1: فلنبقى كلنا للوطن. يعني ما في إلا الفتن بالبلد, ما في إلا فتن, وإذا نحن علقنا ببعض شو حيبقى, شو حيبقى من البلد
0: بعد جبران هيدا العمل. دايما إصرارك على الفنان اللبناني إنك تتعاون أنت وياه, شفنا عبير معك هالمرة, مرة الماضية من الحمزين وجاهدة وهبة والممثلين اللي كانوا كتار, دايما عندك إصرار إنه يكون الممثل أو الفنان اللبناني حاضر مع مياس.
1: بغار كتير على لبنان, وأنا عندي شيء رول بالفرقة إنه ما في إلا لبنانيات بفرقتي, اللي بيعمل الموسيقى لبناني, اللي بتخيط التياب لبنانية, يلي بيشتغلوا معي كلنا لبنانية صنعة بلبنان 100%. فأكيد وقتها بتعامل مع فنانين حيكونوا لبنانية, والفنانين اللي بتعامل معها أنا بشوفها عمالقة. يعني أنا ما كنت بتخيل بنهار أنه أنا حلقة تليفوني دق لملحي مزين أو لعبير من كلمة واحدة يقولوا لي نحنا معك, ولا نهار كنت فكر بهالطريقة. فشو بدي أقول لهم غير شكرا لكل الفنانين اللي بحكي أنا وياهم وبيهنوني وبيدعموني, وعبير وملحم هون يعني.

0: عبير بهالقوف قالت كل شيء.
1: شو يعني ما بعرف شو بدي اقول لعبير، يعني بقى عبير تكون عم تسجل، مش عم بمزح يعني، كثير دموعنا كلنا تكر، صوت لا يكرر، فنانه باخلاقها بانسانيتها بطريقه تعاملها مع العالم اللي حواليها بهدوءها بصوتها، احلى صوره للبنان حاليا عم توصل هي عبير نعمه.
0: حلو. نديم يعني رأست حد بيونسي مرة أو اثنين، أمريكانز جوت تالنت ونجاح كتير كبير، وبعدك هالقد دايما متمسك بلبنانيتك ومتمسك بالفنان اللبناني.
1: ما بعرف، في عالم حتقول هذا انه عم يحكي تا يحكي، بس انه ما بقدر شيء جواتي ما بقدر. هذا البلد كتير غالي لإلي كتير، وحاول نهار فرد فيه لنهار اللي بموت حضل فيه. عروضات دائما بتجيني تفل من هون تشتغل برا تهيدا، ما بقدر، في شيء متكمش فيه هون ما بقدر خبرك لأي درجة. يعني إن شاء الله هيك تفرج على الشعب، لأنه شعب بحب الحياة وبحب بعضه، بس الوضع عم يحط له شوك بوجهه، عم يضطر يقطع فيها، عم يتجروح، بس بآمن فيه للبلد وبآمن باللبنانية إنه أبضيات.
0: بعد الأرز وبيروت والحفلات الحلوة اللي شفناها مع جبران والعروض اللي صارت، أكيد كتير ناس ناطرة منك هلأ اللي جاي.
1: في كتير إشياء في رأس على الطريق جاية، بس ما بعرف أنا بلبنان بعد مش أخذ قرار، لأنه الوضع صعب، وبصراحة ما عم يعني مش حقدر أفرح إذا بعرف إنه في عالم نايمة على الطرقات عم تبكي، نايمة بلا أكل. انه انا بفرقتي هاي اختبرناها، في عندي صبايا خسروا بيوتهم، صبايا خسروا عالم بيحبون، مش معقول انه انا اطلع افرح وانبسط. الفن لازم يكمل، بس في محلات لازم الواحد يفكر بانسانيه. بقدر اعمل فن، بس لازم يكون في رساله من وراه، لازم اقدر اوصل شيء من وراه، مش اعمل فن تعامل. في عالم قاعده على الطرقات مش قادره تعلي راسها تطلع لفوق.
0: يعني رح تغيب هالصيف؟ بلح تكونوا حضرين.
1: حغيب هالصيف عن لبنان، ما حغيب عن لبنان أبدا، بس إنه حنكون بفترة راحة إذا بدك، لأنه نحن أصلا إذا نعمل شيء بدنا سنة ريحة في راس قد ما بتعب. بيقولك أنا عندي صبيان هالكيني، أنا عندي 70 بنت شايف شعري.
0: بعد العرض مع جبران خليل، جبران كان في كمان شخصية لبنانية عم تحضر لها أنت مشروع، ما رح نقول، بس خبرني وين صار المشروع من دون ما نقول مين.
1: المشروع مكفى إن شاء الله، لبنان يكون بوضع منيح تيصير هالشي. مثل ما قلت لك، إذا لبنان مش منيح ما حكون أنا.
0: بس إنه أنت خلصت شغلك، أنت خلصت يعني، بس هلأ ناطر إنه يصير الوضع منيح وتعرض، ولا بعدك بالبروسس؟
1: بعدني بالبروسس.
0: ما بدنا نقول
1: شيء.
0: ما بدنا نقول شيء.
1: لا ما فينا. أنت بتعرف قول. أنت بتعرف قول.
0: لا برح أقول.
1: ما فيش تنشي. قلت لي قولها.
0: Thank you.
1: مرسي لك فراس. Thank you كتير لك. أنت إنسان رائع وحبك مثل خيي أنا.
0: Thank you.

0: الساحر
1: الغامض
0: مع شوق الجماهير رجع بشكل جديد، لعبة بتغني بتعزف
2: وبتحب. جمع كل الأشكال دلوقتي، ممكن يبقى عندك توليت في البيت.

0: انت كنت فاكرني عبيط يا خالو.
1: انت بقيت ستاره كبيره ومكسره الدنيا.
2: نجمه.
1: واضح كده يعني ان انت مش فاهم الموضوع. وبعدين انا بدور على الجمله مش ليا برضه.
3: ما تخافيش.
4: نفسي تكمل جمله وحيات ربنا.
1: لايك ذس لايك ذس.
4: ايوه بقى كده كده.
1: ايوه كده. ميرنا جميل. عايز اقول ميرنا جميل.
2: خلاص ما تعافرش. خلاص ما تعافرش. يلا اديله واحده ثانيه.
0: يا نوبل حلوين.

0: شو حبيبتها؟
1: إنه شو بتحس هيك بس تكون لحالك بمحل فاضي؟
0: مش فاهم.
1: لا بس تكون لحالك بمحل فاضي شو بتحس؟
0: كيف فاضي وانت قدامي؟
1: لا عن جد هلا.
0: شو عن جد؟
1: شو بتحس؟
0: ليه انت شو بتحس؟ حاسة بإيش؟
1: مروان أفندي بدنا نسكر.
2: شو هاي؟
1: بدنا نسكر.
2: لا لا اللي قبليها.
1: مروان أفندي
2: حبيبي. مروان أفندي نفسي. اقعدي شوي، اقعدي حبيبي.

حدا بروح طب عيب ولو، وإذا بهمك يا حبيب أمك صاير وزنك بتقل دمك ليه يا برو طب عيب.

好。

0: وحشاني كتير وحشاني.
1: انت وحشنا قد الدنيا
2: فروسي. يلا اشتقت لك انا، بحب اشوف وشك.
3: لك لك الالوان الزاهيه الفاهيه، الوان العيد، الفرح بعيونها، المحبه بقلبها.
4: هيدا حبيبي ابني، عشان هيك
5: بجنن شوي. حبيبي ما احلى بجنن.
4: بس شفتك انا
6: هلا اذا
3: شوف
6: هلا اذا في شيء ما راح نخبرك.
1: المسرح في السعودية
3: وانا فرحانة زيدا ان انت هوني
1: حبيبي
3: وحضرت حبيبي.
6: الا زمان ما بربر.
1: طيب الحديث
7: بيصيروا الاعلاميين شو
8: بيعملوا؟ ما هو عن حاله عشان هيك ما تسالنا اسئله.
6: انا بحب شغله باليسا انه هي دائما في عندها هيك اصول بنت الضيعه.
3: راغب من اكثر الفنانين القريب لقلبي،
4: وانا بعشق صوت الوسوم شخصية الوسوف.
3: هذا تاج الراس بتونس.
9: يعيش
4: كل ما انت اذا شفتها جميل كله شو بتقول؟ بدي اقول اسم الله عليك.
3: عم تكذب.
6: اجواء جميله، تطور ما شاء الله يعني ملحوظ.
4: مبسوط اني انا اكون بهي المجموعه، يعني كلها نجوم بحبهم.
3: هي بالمرصاد نظرتك على الحرف، عرفت كيف بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي لانه شايفتك كيف صار يطلق.
10: لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة 7 المساء مع دي.

Thank you.

وقف وقفة بطل شي مرة بالعمر خود الموقف مهما كلف قدام كل البشر وقف وقفة بطل كل ما لزم الأمر إياك تتردد شي مرة وروح خطوف القمر.

وقف وقفة بطل شي مرة بالعمر. خد الموقف مهما كلف قدام كل البشر. وقف وقفة بطل كل ما لزم الأمر. إياك تتردد شي مرة وروح اخطف القمر.

0: خطف حالي مني ومن حالي سرق الحال، تبكي زعلانة مني والمني عتب وال.
1: وانا خطف حالي مني ومن حالي سرق الحال.
2: ممكن يلا
3: انا اتاخرت يا احمد. يلا مين على شغلك؟
4: بس
3: يلا اصحى يلا.
4: يلا
3: حبيبي اقعد اكتر معاك.
5: اطلع لوحدك
6: يا ابني. كنت بقى
5: بكتب
6: عشان
5: والله
6: مفيش
5: وقت اتاخر. عارف

0: الأيام الحلوة حلوة بالناس اللي بتختار يكونوا معك فيها، خليهم على طول في حياتك عشان يفضل معوي كل يوم أحلى يوم.
1: كل يوم أحلى أحلى بيك أنت
2: وي غير أي حد.

0: النجم الساطع، الساحر،
1: الغامض.
0: مع شوق الجماهير رجع بشكل جديد، لعبة بتغني بتعزف
2: وبتحب. جمع كل الأشكال دلوقتي، ممكن يبقى عندك توليت في البيت.

0: استاذ محمد بكر قامه فنيه واعلاميه هيك بنعتز فيها ومبسوطين اليوم بهالمعرض اللي بيحمل ارثك الفني والابداعي الكبير. طبعا عم نشوف مشوار تاريخ طويل مع اهم والمع نجوم السينما المصريه.
1: 60 سنة موجود في السينما، والحمد لله قدرنا نعمل ارشيف كبير، وده جزء منه على الأجيال اللي جاية كلها، وسجلته على أعلى مستوى عشان الأجيال اللي جاية تعرف أن ما كانش فيه تكنولوجيا ولا حاجة، وقدرنا نعمل شغل الحمد لله أحلى من الشغل اللي بالتكنولوجيا دلوقتي.
0: بس ترجع بذاكرتك هيك وتتفرج على هالتاريخ الطويل، تشوف هالنجوم اللي معظمهم فرقونا، يعني اسماء كبيره كلها عمالقه، كنت انت على على علاقه شخصيه معهم وتصوير يومي.
1: كلهم حبايبي، وكنت بقى معهم من اول الفيلم لاخر الفيلم، صاروا عندي فريق كنت بسيبه هنا شويه وهنا، وانا ازور كل الفيلم وتحت اشرافي كله، وانا اللي كنت بقف في المعمل عشان أكبر وأعمل الكادرزات دي، ولازم أعمل نفس كادر السينما بحيث اللي يشوف الصورة يبقى كأنه شايف الصورة اللي في الشاشة والتعبير اللي على وش الممثل.
0: أنا في كم صورة اخترتهم بديك تخبرني قصتهم. الصورة اللي تجمع نادية جندي وعادل إمام وفؤاد المهندس، صورة فعلا للتاريخ، يعني صورة رهيبة، يعني خبرني قصة هالصورة كيف
1: ده كانت في فيلم من الأفلام بتاعت، كان إنتاج نادية الجندي، وده كان مفروض في خمارة، وأنا مصورها كل أفلامها نادية الجندي، هي ممثلة كويسة وشاطرة
0: طبعا،
1: وأفلام وجميع الأفلام أنا مصور، أنا عندي أرشيف حوالي 1000 فيلم، والحمد لله ده جزء بسيط كده قلنا نعمله لما دعونا في هنا في جونة، وإن شاء الله نعمل معرض تاني يبقى أكبر من كده والناس تشوف.
0: شفت كمان صورة صبوحة، في إلها صورة تحت، بما أنه الصبوحة اللبنانية ونحن على محطة لبنانية، خبرني كيف كانت علاقتك مع الصبوحة وصورتها كتير؟
1: صبوحة أنا صورت لها أفلام كتير، و وصورت لها نار الشوق مع الله يرحمه اللي كان بيغني على مصر اسمه وديع الصافي.
0: وديع الصافي طبعا.
1: طبعا كنت صديق له، وهي بقى صورت لها افلام كتير جدا جدا جدا. الصباحه دي كانت صديقه عزيزه لينا كلنا.
0: مين من النجوم والنجمات اللبنانيات كمان صورت معهم؟ نجاح سلام مثلا بافلام القديمه
1: طبعا، هي ومحمد سلمان صورت معاهم، ووليد توفيق وسميره توفيق.
0: سميره توفيق
1: وكتير ناس كتير قوي.
0: العلاقة مع هيدا الجيل كانت بسيطة، يعني الجيل الفني هيدا كان جيل بسيط
1: جدا
0: ومتواضع
1: والصداقة بتدوم، ونتقابل وكله بصداقة، والصداقة كانت مهمة عشان تعرف تاخد التعبير بتاع المشهد بتاع الفيلم على وشه، وكان بيديك التعبير نفسه، وانت أظن شايف الصور كلها فيها التعبير، مفيش حد واقف كده، لا كله معبر عن الموقف بتاع اللوكيشن نفسه.
0: اليوم استاذ محمد بس تطلع بصورتك، بس تطلع بالصوره بترجع بتعيش لحظتها، بتتذكر لحظه
1: الكتاب؟ طبعا واسعدوني الفنانين اللي جم وشافوا المعرض واتكلموا كلام، يعني اقول لحضرتك يمكن الكلام كان كتير قوي، وانا اسعدوني جدا، لان يعني لدرجة ان انا عناية دمعت من كتر الكلام بتاعه.
0: مين اكتر فنانة كانت تحبها كاميرتك، يعني وانت كنت تحب تصورها؟
1: كلهم،
0: ولا ما فينا نسمي اسماء؟
1: لا كلهم وكلهم كانوا اصدقاء وحبايب، وده اللي نفعني ان احنا حبايب عشان اخد من اللي جواهم، زي سعاد حسني، زي نادية لطفي، زي نبيل عبيد، كلهم أصدقاء، أصدقاء يسرى، كلهم أصدقاء، ويسرا ما جت هنا انبهرت بالشغل وكلمت كلام بقول لحضرتك واسعدني جدا جدا. وحسين فهمي كان هنا النهارده واسعدوني كلهم، حتى الاستاذ نجيب ساويرس كان هنا واسعدني جدا الحمد لله.
0: استاذ محمد كمان شفنا عبد الحليم حافظ، عمر الشريف، شفنا كمان نحكينا عن النجمات الستات، نحكينا عن نجوم الشباب كمان.
1: عادل امام ده بيعتبر اخويا ربنا يديله الصحه، وعمر الشريف اخر فيلم صورته له من الافلام كان حسن ومع عادل امام، كان اسمه حسن على الشبنسة على السن، خدت بالك؟
0: حسن مرقص،
1: حسن ومرقص. والحمد لله وصورت له طبعا افلام كتيره، واللي هو مدام فاتن حمامه والاستاذ عادل امام انا مصور له افلامه كلها.
0: حلو. طيب انا ما بقبلي تعبك كثير، بس مثلا عندي هيك فضول اعرف سؤال، بما انك صورت مع كل نجوم ونجمات السينما، ست ام كلثوم ما صورتها؟
1: صورتها، الوالد صور لها افلامها.
0: اوكي.
1: افلامها كلها هي اللي عملتها صورها.
0: بس عمرك ما عملت لها جلسه تصوير مثلا؟
1: لا مش جلسه تصوير، انا صورت لها لقاءات في بيتها.
0: أوكي.
1: مع الناس مع حبايبها، وصورت على محمد عبد الوهاب في بيته واثناء ما سجل اغنيه تنغلي وماضيلي.
0: فريد الاطرش
1: عملت له طبعا اخر فيلم عمله نغم في حياته، وعملت له لحن الخلود وعملت له افلام.
0: انا ما شفت صوره.
1: لا ما انا عندي كتير قوي.
0: مش هتلحق تحط كل
1: احنا حطينا حاجه بسيطه.
0: اليوم شو بتقول للمصورين الشباب؟ قديش بدهم يآمنوا بكاميرتهم؟ شو بتقول لهم؟ شو رسالتك لهم؟
1: ربنا يقويهم في الجيل دون، لأن جيل الأبيض وأسود كان جيل جميل، وكان جيل فيه فن برغم إن ما فيش تكنولوجيا، ونرجو إن ربنا يوفقهم، ولازم يعني ما يأسوش.
0: هل ما زالت الصورة صاحبة قيمة زي ما كانت؟ هل اليوم بالزمن الصورة بعدها صاحبة قيمة مثل ما كانت صاحبة قيمة بزمنكم؟
1: الوقت لا.
0: الوقت لا.
1: لا. شوف أنت الصورة جنسية إيه في الزمن ده ومعمولة إزاي؟ شوف تعبيرات سعاد حسني هنا معمولة قد إيه؟ كل حاجة فيها تعبير إزاي؟
0: صح.
1: كل لقطة فيها تعبير.
0: حسيتك بتحب سعاد حسني كتير لأنه أكتر شيء حطيت لها صور.
1: كلهم أنا يعني، لأن أنا كنت عامل لها معرض خاص بيها. سعاد حسني بس. وكلهم أصدقاء، كلهم حبايب.
0: أستاذ محمد الله يعطيك الصحة، وهيك افتخرنا وتشرفنا أنه نحن كنا حاضرين هذا المعرض وتعرفنا على قامة مثلك وعلى إنجازات عظيمة مثل الإنجازات للتاريخ وللأجيال اللي
1: اتفرجت على صورة الرهبة دي مصورينا في بيروت، قعدنا 50 يوم بتاع هند رستم، شفتها؟
0: اوكي. خبرني شوي كيف كانت؟
1: قعدنا 55 يوم هناك
0: بيروت،
1: وصورنا الفيلم كله كان هناك، وكان احلى ايام، احلى ايام.
0: حضرتك كنت تصور بس صور الفوتوغراف؟
1: ايوه.
0: اوكي.
1: ما هي صور الفوتوغراف دي كان زمان مهمه قوي بالنسبه
0: طبعًا.
1: بالنسبه للفيلم، لان هي اللي كان بتسوق الفيلم، وهي اللي بتوري المخرج وبتوري الممثل وكله.
2: وبنشكرك حقيقي يعني والله بجد بحيات ربنا.
3: لمشاهدة هذا التقرير وكافة تقارير نيوزروم، زوروا قناة أغاني أغاني على يوتيوب.

0: وحشاني كتير وحشاني.
1: انت وحشنا قد الدنيا
2: فروسي. يلا اشتقت لك انا، بحب اشوف وشك.
3: لك لك الالوان الزاهيه الفاهيه، الوان العيد، الفرح بعيونها، المحبه بقلبها.
4: هيدا حبيبي ابني، عشان هيك
5: بجنن شوي. حبيبي ما احلى بجنن.
4: بس شفتك انا
6: هلا اذا
3: شوف
6: هلا اذا في شيء ما راح نخبرك.
1: المسرح في السعودية
3: وانا فرحانة زيدا ان انت هوني
1: حبيبي
3: وحضرت حبيبي.
6: الا زمان ما بربر.
1: طيب الحديث
7: بيصيروا الاعلاميين شو
8: بيعملوا؟ مهول عن حالك عشان هيك ما تسألنا اسئلة.
6: انا بحب شغله باليسا انه هي دائما في عندها هيك اصول بنت الضيعه.
3: راغب من اكثر الفنانين القريب لقلبي،
4: وانا بعشق صوت الوسوف وشخصيه الوسوف.
3: هذا تاج الراس تونس.
9: يعيش
4: كل ما انت اذا شفتها جميل كله شو بتقول؟ بدي اقول اسم الله عليك.
3: عم تكذب.
6: أجواء جميلة، تطور ما شاء الله يعني ملحوظ.
4: مبسوط إني أنا أكون بهاي المجموعة، يعني كلها نجوم بحبهم.
3: هي بالمرصاد نظرتك على الحرف، عرف كيف بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي لأنه شايفتك كيف صار يطلق.

آخر كلامنا اتفقنا كان فراقنا، كل حد يروح لحاله، نقفل الباب من سكات ما حسبتهاش، كان شاري وبعته ببلاش.

توب ستار رامي عياش في تياتر دو لوبيرا تونس، حفل أوركسترالي مع رامي عياش 21 يونيو. تياتر دو لوبيرا تونس للحجز

0: أنا ما بقدر أتحمل اللي عم يعملوا فيي، بيضربني بيعذبني، أنا بس أم لأولاده.
1: بضلوا يحكي السكرتير واتساب حتى هذه تمارس.
2: حضر العشاء ما بيجي.
3: أنا شو ناقصني؟
2: مش معبرني.
3: شو ناقصني تما يهتم فيي؟ أنا مأكدة إنه في وحدة
2: قد إيه مرة بدي أتحمل؟ قد إيه بدي أتحمل يعني؟
1: أكيد عم بخونني.

0: Take.
1: Yeah.
0: I got you.
1: Look at this video.
0: Show me.
1: Looks like it's going viral.
0: Really? Who's this?
2: عيب ولو مارق سلم ماشي معتم خايف مني انا ما بعلم حدا برو طب عيب ولو اذا بهمك يا حبيب امك صاير وزنك بتقل دمك ليه يا برو طب

0: وحشاني كتير وحشاني.
1: انت وحشنا قد الدنيا
2: فروسي. يلا اشتقت لك انا، بحب اشوف وشك.
3: لك لك الالوان الزاهيه الفاهيه، الوان العيد، الفرح بعيونها، المحبه بقلبها.
4: هيدا حبيبي ابني، عشان هيك بدي
5: اغازله شوي. حبيبي ما احلى بجنن.
4: بس شفتك انا
6: هلا اذا اذا اذا
3: جاب
6: هلا اذا في شيء ما راح نخبرك.
1: المسرح بالسعودية.
3: وأنا فرحانة زيدا إن أنتي هوني
1: حبيبي
3: وحضرت حبيبي.
6: إلا زمان ما بربر.
1: طيب الحديث
7: بيصيروا الإعلاميين
3: ما هو عن حالك عشان هيك ما تسألنا أسئلة.
6: أنا بحب شغلة بإليسا أنه هي دايماً في عندها هيك أصول بنت الضيعة.
3: راغب من أكثر الفنانين القريب لقلبي.
4: وأنا بعشق صوت الوسوم شخصية الوسوف.
3: هذا تيجي الرأس في تونس.
7: يعيش.
1: انت اذا شفتها جميل كله شو بتقول؟
4: بدي اقول اسم الله عليك.
3: عم تكذب.
6: اجواء جميله، تطور ما شاء الله يعني ملحوظ.
4: مبسوط اني انا اكون بهي المجموعه، يعني كلها نجوم بحبهم.
3: هي بالمرصاد نظرتك على الحرف، عرف كيف بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي لانه شايفتك كيف صاليت لك.

Thank you.

Yes, Maracanã, you, baby.

0: الأيام الحلوة حلوة بالناس بتختار يكونوا معك فيها، خليهم على طول في حياتك عشان يفضل معوي كل يوم أحلى يوم.
1: كل يوم أحلى أحلى بيك أنت
2: وي غير أي حد.

0: اسمك ايه؟
1: انا اسمي ملك،
0: وانا مستعد اعترف لك بكل حاجه بالتفصيل الممل.
1: يا سلام.
2: ترجع بلدك وتمسح اسم ملك ده من قاموسك نهائي.

0: اللي راح راح مع اللي راح، واللي مو عاجبه حكي بينازلني راس لراس وبنص النار.
1: يا سلام يا سلام، شو بدي احسن من هيك؟ بدي مستلم الطريق بصفي.
2: استاذ عبد المنعم، نعم، اليوم نحن معك بعسات تصوير بروب النوم وهيك، خبرنا شوي كيف الاجواء التصوير اليوم؟ شو السيت؟
3: برد والله، برد كتير، برد كتير. هون البيت عزيز، اللي قصر عزيز، الشخصيه اللي عم بلعبها ابو الرزق، بتكون زوجته سوريا خانم اللي هي امل عرفه، مسلسل فانتازيا. مكان وزمان ما نون محددين، بتحكي عن شخصيه تاجر طماع وبس بيحب مصلحته وبيستغل الآخرين أحياناً، ويعني شخصية زئبقية متلونة جداً. إن شاء الله تنال إعجاب الجمهور.
2: مودين عليك على هيك شخصيات متنوعة، شخصيات هيك مركبة شوي، أدي بتستهويك هيدي الشخصيات؟
3: بالعكس، هي متعة شديدة وصعبة جداً، يعني هي منع أحادية جانب، يعني أنت والله ما بتعمل شخصية من الأول للأخير هيك، بينما هون عم تشوفه بكذا مستوى، مع كل شخصية عم يكون شيء بيكون، وهذا متعب متعب جدا، بس بالحقيقه هو مغري للممثل وبيخليه يستمتع ما بيخليه يمل.
2: والجمهور رح يستمتع يشوفكم انت واما يرجع سوا، يمكن متزوجين بس
3: بالحقيقه.
2: كيف عم بتكون الاجواء على عم تقدروا تفصلوا حياتكم؟
3: لا والله كل الوقت كل الوقت بالكواليس عم نحكي عن البنات، شو عملت وهي شو نجحت، اخذت ماده ورجعت طلعت، يعني بنحكي بالهذا، بس بنحكي اكيد كل الوقت بالشغل وبنحكي بالتفاصيل، ودائما هي يعني بتعطيني ملاحظه انا بعطيها ملاحظه، وهذا بيعطيني دافع كبير، خاصه انه قدام ممثله استثنائيه مثل ما بعرفها بدك تصير تقدم احسن ما عندك.
2: كيف شفت اليوم تكمله المسلسل بلبنان؟ كان اوريدي بلشت تصويره بسوريا، اليوم من وراء الاحداث عم بتجيروا عم بتكملوا تصويره بلبنان.
3: موضوع الاحداث بقدر ما هو احنا بدنا مكان، ما في موضوع احنا صورنا بالاحداث، بس هو في الأخيرة لا كنا عم نصور وبلشنا، بس هو المكان القصر إذا بتلاحظ بتاخد هلا، هو هذا يعني غير متوفر كتير بهي الشروط، في قصور معينة، ولكن هذا كان كتير خيار لشركة الإنتاج للمخرج إنه ياخذوا هذا المكان لنصور فيه.
1: طول بالك يا سبع، خلينا نحكي.
0: الحرباية اللي مثلك ما بيتاخد ولا بينعطى معها لازم مس.
1: شو سرشتك؟ طول بالك،
0: لك أنت واحد كذاب، ولا انت ما فينك بلا لف ودوران، لا هيك الواحد لازم يسحب على روحك سحب.
4: هالمره خلص والله ما عاد في لف ودوران.
5: عزيز عزيز، مشان الله يا سبعه اتركه، واللي بدك يا بصير.
2: بلال، شو هاللوك هيدا؟
6: ايه مجنون. ايه
2: لك هاللوك الشخصيه هيك بدنا نشوفك بالمسلسل؟
6: ايه بس بدون هات، بس هلا برد، يعني انت شايف الطقس والشتاء اللي عم يصير وهيك، بقى مضطرين. يعني اللوك ما بيشبهها للشخصيه وبيشبهها، لانه هي هيك مجنونه شوي.
2: قد ايه اخذ منك هذه الشخصيه؟ اول شيء اسمك بالمسلسل؟
6: اسمي رزق.
2: قد ايه اخذ رزق من بلال؟ قد ايه بلال قدر هيك يعطي من